0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع التجلي الإلهي، ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
3: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

0: ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة. راديو

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع ميتا فايبر. ميتا فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: نقلا للأحداث المحلية،
2: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتفوق ينزل بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية، نسينا الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عمي دبل للناس، يا عمي السوق بدك تدبر، حطني يا عمي دفع نصفة.
1: متابعة لهموم المواطن،
2: وكل شيء بيجي بقولك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتني نسوي منهول يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا نبغى شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
3: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبري، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
2: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت كبير بتاع القعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال نقلا للأحداث المحلية.
2: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية السيارة الصحية يا بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
1: متابعة لهموم المواطن
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عمي هو الاحتلال ما نعسي يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسي يسوي منهول يا عمي مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مشان ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات
2: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية
2: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سادات وسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج طل الصباح. يا صباح الخير. يوم جديد وصباح آخر، هو صباح الأحد 14/24/2026 الموافق ل 22 ربيع الثاني 1448. صباح الخير لجميع متابعي ومتابعات هذا البث الإذاعي والتلفزيوني أينما كنتم. أهلا وسهلا فيكم جميعا، ونحن نبدأ وأنتم تقليب هذه الأوراق الصباحية في هذا اليوم الجديد وفي هذا الصباح. في البداية نسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم ولكل من قال آمين، ولكل من بدأ يومه بالعمل والأمل والجد والاجتهاد والرضا والقناعة والتوكل وحسن التعامل مع النفس ومع الآخرين. كيف يمكن أن يكون هناك حسن تعامل مع النفس؟ يعني ما تأذي حالك بكلام، بمشاعر، بتفكير، بسلبية، بموقف، بذكرى مش حلوة، بتفكير مستقبلي مش حلو، أن تتعامل بإيجابية مع بداية انهارك ومع بداية يومك. هذا إذا بتقدر، ما بتقدر ما تلز على حالك كثير قد ما بتقدر، ويسعد صباحك. 9:15 تقريبا في طلة صباح من راديو موال والقمر وبانوراما وكل الناس ونغم وبلدنا صباح النور اللي هو يكون سينا حدها، وعبر شاشة التلفزيون معا صباح الخير. تمديد ساعات العمل على معبر الكرامة بدءا من اليوم، نوهت لي العامل المعابر. اللي بلقتوا الزيتون الله يعطيكم العافية. طبعا بتختلف المصطلحات تبعت تلقيط الزيتون، ناس بيقولوا جد زيتون، ناس بيقولوا بكتوا الزيتون، ناس بيقولوا بلقتوا زيتون، ناس بيقولوا، يعني كل منطقة في إلها تعبير عن قطف ثمار الزيتون. فأنتوا شو بتقولوا؟ شو بتقولوا يا شادة؟ أنت شو عندك زيتون؟ لقط قطف زيتون؟ لقط زيتون، لقط زيتون، قطف الزيتون، جد الزيتون، جد كت الزيتون، ناس بكت الزيتون، وشو بيقولوا كمان في مناطق أخرى ناسي، يعني إذا نخرط الزيتون، أي وين أي منطقة مراد؟ كسر الزيتون ولا كمير، حت الزيتون، خرط وكت وحت، وبدي بسلفيت بقولوا خرط الزيتون. الله يعطيكم العافية بدي، على فكرة جايينكم بدي، جايينكم إن شاء الله. جد الزيتون، نعم صحيح، فرط الزيتون، نفرط الزيتون، تقطيع الزيتون، خلع الزيتون، كويسة خلع الزيتون أحلى شباب، أهلا عالم، الله يسعد صباحكم، ديروا بالكم على الزيتونات، هو آخر ما تبقى من رصيدنا الفلسطيني. وبرضه من الخليج بكل سرق الزيتون برضه كويس، نصف الزيتون طبعا كلها تأليف، يعني خلع الزيتون، سرق الزيتون، نصف الزيتون. على كل حال افرطوا لقطوا هالزيتونات عن الزيتونة ويخلف عليكم. محارب الزيتون، ضرب الزيتون بالعصاية، اللي هو جبز الزيتون صحيح. المهم لقطوا الزيتونات وظلوا شو بقولوا هم، في كلمات يعني بس نختار له كلمة لطيفة، يعني ظلوا تتلعوبوا، خلاص روحوا لقطوا الزيتونات واختصروا، أو هو لسه بدري، يعني بدري لسه، حتى الساعة 11 شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية، سعد وسينا في التنسيق والمتابعة، ومعكم في الإعداد والتقديم من استوديو راديو الرابعة عادل غريب حتى الساعة 11، في أوراق وفي أخبار وفي موضوعات وتغطيات وضيوف وحالتنا حالة، يعني محضرين ما شاء الله الشباب يعني قصة طويلة. لما واحد بيقول لك صباح الخير شو لازم ترد عليه؟ ها؟ بدنا رد مختلف، بدنا رد غير مش كلاسيكي، يعني يكون رد في نغمة صباحية فيها هيك وقار، وقار فيها شعور بال هي ألطف كلمة أهلي. هذا بكون يقول لك صباح الخير تقول له أهلي شو يعني شو تقول له يعني. فالله يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم، حي الله بالجميع. هذا بكل بكر توف، يلا اللي بدك اياه ان شاء الله بالهندي بتقول لي اياها احنا شو يعني.
1: يا اهل الحبايب
0: ايوه
1: هللوه، يا اهل الحبايب
0: هللوه
1: هللوه.
0: انا سمعت هللوه يبقى هللوه.

أبو عدي السلام عليكم. من الخليل صباح الخير. وخالد بسألنا ليش رفعوا الشمينة نص شيكل عن جد؟ كل رايب يا سيدي اقلب على الرايب اعمل شمينة الدار. أنا عبد صباح النور وطين صباح الخير. أبو أحمد يا مرحبا. صبح شايف أبو عدي يا أخي أنا هاي أبو عدي شايف تروح تيجي لحالك كبران والله. الله يسعد الصباح. بنت أبوها يا مرحبا هلا. ليش مش بنت أمها مثلا يعني؟ ليش ليش ليش عنصريات يا بنات لأبياتكم؟ انفلاح بونجور هلا من ام 12 سلامات صباح الخير. ليش الأسى وليش البكي؟ القمر والنجوم والحكي قمر النجوم بدنا الشمس هلا. وخالد بكل بدنا اياك تحكي ليش رفعوا الشمينة نص شيكل. بدريش يعني يمكن البقرة صارت تاكل مربى. ما هو يا وهيب وهيب بعرفش ليش والله ما عنديش خبرة بقرية يعني. هو مليح ما يحتاجوا البقر يبطلوا يعطونا حليب يعني. المفروض انه يكون في عندهم وجهة نظر اخرى لكن لحتى الان يعني. على كل حال سولر غالي اكيد. سنة سلامات صباح الخير. رموز مسكر.

ادم. هلا انا تمام يا حيدر، يسعدك، كيفك انت حيدر؟ قل لك اسمعوني، اعيروني اسماعكم، اعيروني ذنيكو، الله يهديكو او يسوي ايش، المهم اعطوني ذنيكو عشان تسمعوا، او كلوبكو يعني اذا حاب تسمع بقلبك يا شادي، اذا حاب تسمع بذنيك انت حر. يعني اغلب تعب الانسان من اين ياتي؟ التعب، تعب الانسان، تعب البني ادم من وين بيجي؟ نكتافو. فكرت ان لسان

قل لك يا صديقي، تعب الإنسان لا يأتي من اللحظة التي يعيشها، بل من عقله اللي بيوديه لأماكن مش موجودة، ولا أفكار مش رح تيجي، ولا لحظات لم تأتي بعد بغض النظر عن شو هي. فهو بتعب حاله زيادة عن اللزوم من تسليم نفسه لعقله، وبظله هيك يسرح بخياله وبعقلاته ويرسم سيناريوهات ويحكي وهات وخذ وقدم وروح وتعال، ليلاقي حاله محاصر من كل الجوانب ومن كل النواحي، حتى لو يسلم حاله بعرفش لمين يسلم حاله، فبيسلم حاله للزعل، للهم، للنكد، للضجر، للغضب، للأشياء السلبية. فتسلمش حالك، أتفكر شلا يعني موضوع تفكيرك مزعج إذا بتقدر يعني. ورسالة أخرى وكأنها تقول: حين تتوقف عن مقاومة الواقع لا يعني ذلك بأنك استسلمت، يعني أنت مش من الناس المستسلمين، وحتى يفرض أنك استسلمت يعني شايف هالمعركة، يعني هو بيقولوا يعني أنك توقفت عن إهدار طاقتك في معركة لا يمكن تغيير نتائجها. يعني هلا بظل أنا أنط حاضر فوق ثلاثة أيام وثلاث مش راح إلا نخلص ساعتين، فبدأ أتحمل سعد وشادي وأستسلم وخلص. أنا بدي أرفع الورقة البيضة يا عمي، أنا مستسلم، يلا أنا مستسلم. أنتم متحمليني.

أهم شغلة يا عم شادي اوعى تفكر إنه الحياة مثالية وإنه أنت بتستنى في اللحظة المناسبة. كل اللي بيستنوا لحتى الآن بيستنوا, بقول لك بده يستنى اللحظة المناسبة لحتى يبلش المشروع الفلاني, بده يستنى اللحظة المناسبة لحتى يحكي في الموضوع الفلاني, بده يستنى اللحظة المناسبة لعند ما يصير مش عارف شو, بده يضل يستنى يضل يستنى يضل يستنى. على فكرة بعرف خمسة ماتوا وهم يستنوا, الله يعطيك الصحة وطولة العمر, استناش إذا متوكل على الله.

بكون ابو زيد خالك يعني، بتكون ابو زيد زيد يعني زيد بكون سيدك تمام، لانه بدنا نقول مثلا ابو زيد خالك، بكون خالك ابن ابو زيد، وبكون المهم يعني بكون زيد بقرب لك بكون. اذا انت بتقدر تنجي نفسك من موقف صغير ما ياثرش عليك، تفهم كيف يعني؟ احيانا بتصير معك شغله صغيره هالكده بتسم بدنك، تمغص معدتك، بتجيب لك الصداع النصفي ثلاثي الابعاد، بس انت بتكون بتفهم وبتكون واعي وبتكون مدرك وبتكون محترم وبتكون حدا اتعدى كثير مراحل. اذا قدرت تتعدى هاي الشغله الصغيره ما تنكدش عليك يومك. فاعظم انجاز ممكن تفعله لحالك، تعمله مع نفسك خدمه قبل ما تخدم الاخرين يا معلم، هو انك تجتاز الشغلات الصغيره. كملت الفكره ما كملتش؟ كل الاشياء اللي بتصير معك صغيره. اعمل ليك شو صار ولا ايش؟ البرنامج مستمر.

0: انقطع عنا كاتبك ولا اسعنا ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتك.
1: قدم شكوى عشان أدري في مصهر اسمي شاب ولا بنت أو شجرة.
0: ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتك.
1: وليكن كنباية يا ستي تفلكيش كثير يعني. أنت عارف حالك بني آدم صح؟ ولا عندك شك في هذا الموضوع؟ كملي. يعني إذا مشكلتك بالحياة إنه شادي يحكم عليك بني آدم ولا شجرة، فلا كوني شجرة أفضل لك. هلا ست هدى، يسعد الصباح. هلا

0: حياته ابو سنينه صباح الخير بيسان صباح النور
1: حق الصبر بين الهواك الغالي
0: هذا الزلمة انا بحب صوته ومتعب السجار في هدول الاشياء اسمع اسمع
1: بين الهواك الغالي روح السن رد السن دول احنا اول تالي
0: شجن شجن ايوه شجن برافو عليك عشان هيك بنت ابوك انت كل احترام لو بنت امك كان ما عرفت انه شجن هذا ورقة واحد بيقدم برنامج لا حول ولا قوة الا بالله
1: من بدلك واحنا بهواك تلوم بينا
0: اما حذيفة صباح الخير هلا

آخر سؤال، آخر سؤال عن جد، آخر سؤال اسمح لي يا شادي في السؤال. هاي. لو نفترض

أنا مقرر ما فيش اليوم بده يأثر علي، أنا أخذت قرار في هذا الموضوع. والله لا تسوي بدك إياه أنت وياه. المهم السؤال بقول لك، لو لم أفكر في الماضي، اسمع وركز، لو لم أفكر في الماضي، فيش عندك ماضي أنت هلا ولا فيش، لأنه الماضي خلص تمام روح. ولو لم أقلق بالمستقبل، تفترض أنه أنت مية كمان ربع ساعة يا سيدي، نص ساعة يا سيدي، آخر النهار منيح، شو ظل؟ ظل هاليوم اللي قدامك، اللحظة اللي قدامك، خلاص ما يمكن هيك يصير، شو بعرفك. روح السنة ترد السنة ذول احنا، هذه اللحظة هي أنت يا صديقي. شوف سكوف حد الصبر بين اللحظة، مختصر كل الكلام اللي حكيناه، صارلنا ساعة بنلف وبتدور بهالقصة هاي. تجهدش نفسك بالتفكير بالأشياء اللي راحت أو بالأشياء اللي ما جاءتش، يمكن ما تجيش، اختصار وخلص، نقطة وسطر جديد.

0: بدلك واحنا بهواك تلوم بينا اللاينا.
1: اجتني الصبح مسج كل معقول يا اخ عادل هذا الكلام صحيح؟ كلام في موضوع معين. طب لو صحيح او غلط شو يعني شو يتغير في جدول الحياه تبع يومي مثلا او يومك او يومها او يومه او لنفترض يعني

خلاص مثلا قلت لواحد بحبك بدبك فيك زر غبا تزدد حبا يا مجنون, زر غبا تزدد حبا يعني ايش منه. صح ولا لا؟

0: الجد. كن خفيف الظل وليس خفيف الروح. ما الفرق بين خفيف الظل وخفيف الروح؟ عكس بعض تماما.
1: يا حبيبي
0: شو مالك؟ شو مركز حتى سمعك يتو غلط؟ شو مركز في شغلة شغلتني والله يا أخت آيات؟ شغلة يعني عميقة جدا ولحتى لا نفكر فيها ومش مستقر. أنا في هيك كم من موضوع مزعجيني. بس كيف عرفتي الأمانة؟ يعني الأمانة إنك خلينا نروح لفاصل لأنه بعد الفاصل شو في عندنا بعد الفاصل؟ والله ما بعرف إلا إنه موضوعات صح؟ مش معقول سعد يتركني هيك يا اوكي بنلف على الجدار وبنلف على المستوطنات وبدنا ناخذ فكره عن اعتداءات المستوطنين والاراضي والممتلكات في الضفه والقدس خلال شهر ايلول سبتمبر. في احصائيه وهي من الاشياء اللي بيسووها هيئه مقاومه الجدار، بيعملوا احصائيات ومعلومات ومعطيات وكذا والى اخره. وخلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل بنكمل ان شاء الله.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، السيارة الصحية يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
2: متابعة لهموم المواطن،
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقاصد يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتني نسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا بلا طرف كرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على

0: بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونسعى على بعض.
1: المواجهه المباشره في طرح القضيه.
0: انا سار سياره انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع المواصلات. طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيته يعني خليه يطلع البلديه مواصلات.
1: حديث البلد همزه وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: حياكم الله وأهلا بكم متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح معكم حتى الساعة 11 إن شاء الله. والملف الأول اللي بدنا نتابعه مثل ما قلنا لكم قبل الفاصل إنه اليوم حنحكي بتقرير عدته هيئة مقاومة الجدار لنأخذ فكرة عن شهر واحد قديش كان في انتهاكات، قديش كان في اعتداءات، قديش كان في قدم للأراضي، وشهر ساخن. يعني يمكن القول بأنه الشهر الأخير في العام الثالث من تصاعد الاعتداءات على المواطنين في مع انطلاق الحرب والعدوان على قطاع غزة. تعالوا لنتحدث للسيد أمير داود مدير عام التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. سيد داود صباح الخير.
1: صباح الخير في عادل، صباح الخير
0: أهلاً. في
1: المستمعات والمستمعين.
0: يعني الاعتداءات كثيرة متصاعدة، يبدو أنه كان شهرا مليئا بالاعتداءات والتوثيقات. أستاذ أمير، من أين نبدأ؟
1: والله نبدأ من كل مكان كما يقولون. هو بالمناسبة صحيح نحن نتحدث عن رقم ضخم كحصيلة انتهاكات في شهر واحد، ولكن هذا الرقم الضخم يعني ليس فريدا من نوعه. نحن نتحدث عن سلسلة شهور ممتدة، هي مجموعة من الأرقام الضخمة. بأي معنى؟ نحن دائما ما نقول أن إرهاب دولة الاحتلال وصل إلى مستوى الذروة منذ أكثر من عام، وواصلت هذه الذروة تغذية نفسها بنفسها وأصبحت تتصاعد بشكل كبير. نحن نتحدث عن اعتداءات للجيش بشكل كبير، سجل في شهر أيلول 1400 اعتداء، واعتداءات أيضا كثيرة نفذها المستوطنون تجاوزت 647 اعتداء. وبالتالي الحصائل الضخمة هي حصائل يعني مستمرة وتغذي نفسها، لأن هناك سياسات تمكينية تقدمها حكومة الاحتلال لميليشيات المستوطنين، وسياسات تسهيلية تقدمها لجيش الاحتلال بارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. نحن نتحدث عن جغرافيا مستباحة في الأرض الفلسطينية من أقصى شمال الضفة الغربية إلى أقصى جنوبها، مع تباينات بالتأكيد. هذه التباينات ترجمت إلى ثلاث محافظات يعني استحوذت على النسبة الكبرى، وهي محافظة رام الله والديرة ونابلس والخليل، سجلت فيها أعلى معدلات الاعتداءات مع تمايزات في المحافظات الأخرى. على صعيد المنشآت التي هدمت في شهر أيلول، نحن نتحدث عن 254 منشأة بكافة تصنيفاتها، ثلاث شهداء على يد المستوطنين، 14600 شجرة تضررت من اعتداءات الجيش والمستوطنين، ومحاولة إقامة 21 بؤرة استيطانية. هذه الأرقام تتكرر في كل شهر، تترجم مرة أخرى الصلاحيات التي تمنح الجيش والمستوطنين والسياسات التمكينية التي يعني دفعت هذا التزايد الكبير الإحصائي للاستمرار لفترات قياسية. القضية الثانية أن موضوع الإحصاءات والأرقام بالرغم من أهميته، نحن نتحدث عن منعطفات ومنحنيات خطرة باتت تميز الاعتداءات. في السابق كان المستوطنون ينفذون اعتداءات خاطفة، الآن نحن نتحدث عن مستوطنين يقتحمون قلب القرى الفلسطينية، يحاصرون المنازل داخل القرى، يبقون داخل القرى ويمارسون العربدة ويفرضون الوقائع. وهذا نمط جديد واحد من تحولات سلوك وإرهاب المستوطنين في السنوات الماضية. وبالتالي يعني من حيث نبدأ، يعني نبدأ من الكثير من النقاط التي لا تقل خطورة عن أي نقطة ممكن تناولها على هذا الصعيد.
0: وعليه هل يمكن قياس أن الاعتداءات تأخذ منحنى تصعيدي لو تدرجنا بمثلا خلال هذا العام، على الأقل من خلال ملاحظاتكم أنه تأخذ منحنى تصعيدي، ما ينذر بأن هذه الاعتداءات وعمليات القدم والمستوطنات وغيره ذاهبة إلى ما هو أعمق، ما هو أصعب؟
1: للأسف الشديد التوقعات أنه في المرحلة القادمة ستزداد الاعتداءات. لماذا؟ أولا نحن يعني اتفقنا أن هناك ذروة مستمرة، هذه الذروة لم تبدأ اليوم، هي بدأت منذ وقت طويل وحافظت على نفسها واستمرت للأسف. ولكن نحن نتحدث عن قضيتين أساسيتين في الأيام القادمة. القضية الأولى موسم الزيتون. موسم الزيتون هو الموسم الأكثر تعرضاً لاعتداءات المستوطنين، نظراً للاحتكاك الكبير والاستهداف الكبير في ذات اللحظة لموسم الزيتون. هناك قضية عالية لدى دولة الاحتلال بإفشال موسم الزيتون تحديدا لما ينطوي على هذا الموسم من مقومات الصمود الوطني الفلسطيني المستهدف دائما من دولة الاحتلال. القضية الثانية أن دولة الاحتلال الآن تريد أن تفرض تشديدات تصل إلى الصفر على المواطنين حتى لا يتمكنوا من الوصول إلى الحقول، وإذا تمكنوا من الوصول سيتولى المستوطنون سرقة المحاصيل، وبالتالي نحن نتحدث عن تبادل وظيفي في مسألة الاستهداف. القضية الثانية نحن نتحدث عن نافذة زمنية مرتبطة بالانتخابات الإسرائيلية، هذه النافذة الزمنية يستغلها المستوطنون دائما لفرض أكبر قدر ممكن من الوقائع وممارسة أكبر قدر ممكن من السلوك الإجرامي الإرهابي بحق الفلسطينيين. لذلك يعني القراءة المتعلقة بمسألة زيادة الاعتداءات هي قادمة من هذه القضايا تحديدا.
0: وعليه هذا المنحنى الصعب، ما الذي يمكن يعني هنا نجتهد في تعزيز الصمود أو حماية الناس؟ ما الذي يمكن فعله مثلا من إرشادات من خلال طبيعة التعامل مع هذه الاعتداءات؟ بمعنى أن يذهب الناس في جماعات، أن يذهبوا مثلا في ساعات محددة، أو كيف يمكن أن يتعامل الناس إذا ما حدث أي اعتداء استيطاني؟ بنشوف بعض الحالات مثلا بيتواصلوا مع الشرطة، مع جهات مختلفة، أو بيستدعوا أقارب أو ما بعرف شو. شو الطريقة الأمثل؟ وهون إحنا بنقدم نصائح، وإحنا بنعرف إنه إحنا شعب أعزل في النهاية وتحت احتلال، وأن الاحتلال يعني هو الذي يسيطر على الأرض ويسيطر على السكان ويسيطر على المشهد، هذا إشي يعني لا خلاف عليه. ولكن حتى مع هذا الاحتلال هناك طريقة للتعامل مع قطعان المستوطنين. شو الطريقة الأمثل اللي ممكن إحنا حقيقة شفنا يمكن نماذج أنه كان في كثرة لبعض مواطنين راحوا جماعات وقدروا أنه على الأقل يشكلوا سواد أغلى، يعني سواد أكبر للناس، تواجد الناس، وكان تأثيره إيجابي. قديش هاي زبطت؟
1: هي دائما يعني لا يوجد وصفة سحرية، هذه مقدمة الإجابة. ولكن هناك مجموعة من المبادئ التي علينا دائما الالتفات إليها. المبدأ الأول، نحن لن نسلم بالوقائع التي يحاول الاحتلال بالجيش والمستوطنين فرضها على الأرض. صحيح الظرف صعب، الظرف خطير، والمستوطنون وصلوا إلى مرحلة توحش غير مسبوقة، ولديهم كافة الدعم، والأهم من الدعم أن لديهم بيئة تشريعية حاضنة تحميهم من أي محاكمة جرمية محتملة في المستقبل. ولكن الاتفاق الوطني الفلسطيني هو أننا لن نسمح للمستوطنين ومن خلفهم دولة الاحتلال بفرض وقائع وبفرض ثوابت، هذه الثوابت تقضي بإعدام قدرة المواطنين من الوصول للأراضي الزراعية وتثبيت هذا الموقف، وأن المواطن الفلسطيني يحتاج إلى تزريع. لا، المواطن الفلسطيني سيذهب إلى أرضه، هذه الأرض التي يعني له علاقة أصلانية معها، وله علاقة لا تختل لا بإرهاب مستوطنين ولا بإرهاب دولة الاحتلال. القضية الثانية أن المواطن الفلسطيني هو يتعامل مع موسم الزيتون ليس باعتباره موسما اقتصاديا، بالرغم من أهمية الاقتصاد في دعم الصمود وتثبيت المواطنين في الأرض. المواطن الفلسطيني يتعامل مع موسم الزيتون باعتباره أولا يعبر عن علاقة أصلانية مع الأرض، وثانيا هو موسم تراثي بامتياز يتعدى القضية الاقتصادية. القضية
0: بعد وطني. نعم
1: طبعا طبعا. القضية الثالثة، نعم، الوجود ضمن مجموعات كبيرة، عائلات إلى جانب بعضها البعض، من شأنه أن يرعب المستوطنين. المستوطنون يتفردون بالمواطنين فرادى، ولكنهم يعني يترددون كثيرا عندما يرون جماعات كبيرة من المواطنين وعائلات من أصحاب الأراضي يعني تقوم بممارسة قطاف الزيتون بشكل جماعي، وهذه قضية مهمة جدا. صحيح أنها لا تردع المستوطنين بشكل مباشر، ولكنها تدفع المستوطنين للتفكير ثلاث مرات وليس مرتين في في في في التفكير في الهجوم ضد المواطنين الفلسطينيين. صحيح هناك دعوة للذهاب لموسم الزيتون على شكل عائلات كبيرة تتجمع القرى في القرى حتى لا يستفرد فيهم المستوطنون، يذهبون إلى أراضيهم لأن هذه الأراضي لهم. ونجحنا في السنوات الماضية وبالتزامن مع حرب الإبادة من تمكين المواطنين من الوصول إلى أراضٍ أغلقها المستوطنون منذ سنوات، ونجحنا وقطفنا الزيتون فيها. وبالتالي الوقائع التي يحاول أن يفرضها المستوطنون لن تكون وقائع ولن تكون حقائق مسلطة على رقاب المواطنين.
0: في المقابل هناك مناطق عذر على المقاطعة ومزارع أخرى لا يستطيع الناس الوصول إليها، قديش نسبتها تقدر يعني إذا كان في بعض الـ
1: الـ صحيح اليوم نحن نتحدث بالعدد الإجمالي بعيدا عن الأراضي المزروعة بالزيتون، نحن نتحدث عن ما يقترب من 1,000,000 دنم أغلقها المستوطنون بالبؤر الزراعية والرعوية، ما يطلق عليها بالبؤر الزراعية والرعوية، أغلقها بقوة السلاح وحماية الجيش. الأراضي المزروعة بالزيتون وفق تقديرات وزارة الزراعة الفلسطينية، نحن نتحدث عن أراضي مساحتها ما بين 125,000 إلى 150,000 دنم مزروعة بأشجار الزيتون، يسيطر عليها المستوطنون، يمنعون المواطنين من الوصول إليها. نحن نتحدث عن وقائع جغرافية خطيرة يحاول الاحتلال تكريسها، ويحاول الاحتلال حرمان المواطنين من إمكانية الوصول إليها.
0: وعليه إنه هاي الأرقام يعني مش سهلة، هاي كمان بتأثر من ناحية اقتصادية على المخزون الوطني من الزيت، من الزيتون، من منتجات الزيتون، وكمان على دخل المواطنين كآخر ما تبقى من دخول على المواطنين.
1: صحيح صحيح، هذه هي قضية الاحتلال كما اتفقنا في بداية المداخلة. الاحتلال عندما يستهدف الأراضي الزراعية وتحديدا موسم الزيتون، ويريد أن يضرب عصب الاقتصاد المعيشي. عصب الاقتصاد المعيشي هو الممكن الأول في قضية الصمود الوطني. نحن نعلم أن المناطق المصنفة جيم هي مستهدفة من مخططات إسرائيلية كبرى من أجل تفريغها وتسليم هذه الأراضي للمشروع الاستيطاني، ومقدمة تسليم الأراضي للمشروع الاستيطاني هو تفريغها وتبويرها وحرمان المواطنين من قدرتهم على استخدامها واستصلاحها. هذه قضايا يعني تكاد تكون معروفة في قضية الاحتلال بما يفعل بالأراضي الزراعية وتحديدا في موسم الزيتون.
0: وعليه يمكن الجزم بأنه هذه الاعتداءات من يعني ملاحظ أنها ربما تتصاعد وتأخذ منحى تصعيدي مع اقتراب الانتخابات، وتراكم هذه الاعتداءات يعني من شأنه أن يقود كل المساعي لخلق حالة وطنية جغرافية متكاملة ذات سيادة وذات جغرافية متصلة. كل ما نتمنى السلامة أولا وأخيرا لأبناء شعبنا ولمزارعينا ولمواطنينا في ظل هذه الاعتداءات، والاستفراد بالحالة الفلسطينية في ظل يعني أنه شعبنا أعزل ولكنه يملك الإرادة ويملك الحق ويملك الأرض، والحق قوة بحد ذاته. أنا بدي أشكر حضرتك، أشكر حضرتك جزيل الشكر، وإن شاء الله يعني نأتي إلى يوم تنتهي فيه هذه الاعتداءات وتتوقف. سيد أمير داود مدير عام التوثيق في هيئة مقاومة الجدار، 2051 اعتداء نفذ ضد مواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس خلال شهر أيلول فقط. تحدثنا عن يعني تركز هذه الاعتداءات في المناطق المختلفة حتى وصولها إلى العمق بعض القرى وحتى المدن، بالإضافة إلى الاستهداف المباشر لشجرة الزيتون وما تعنيه من رمزية وطنية واقتصادية للمواطن الفلسطيني. وأنا بنعرف أنه هناك مئات الآلاف من الدنمات في مناطق الشمال تحديدا مزروعة بالزيتون، وأنها يعني تشكل دخل وطني، دخل قومي ممكن نقول أو فردي كمان للمواطنين، بما يعني يضمن معيشة ودخل، يضمن يعني كرامة المواطن ومعيشته. اليوم بتم محاصرة الناس حتى منعها من هذا الزيتون، منعها من هذا الدخل عليهم. وعليه نتمنى السلامة والخير لجميع أبناء شعبنا، وتحديدا للمزارعين الذين يعني يخاطرون بأرواحهم وبحياتهم. وما بننسى طبعا بالسجل بالتاريخ كم حدث تشهد وهو بلقط زيتون يعني، ويحتضنون الزيتون كما باتت الصورة النمطية عن الحالة الفلسطينية وما تعنيه لها شجرة الزيتون.

0: الأرض بتحكي اليوم لغات ما شاء الله. هلو هلو, ناخذ مشاركة. هلو هلو
1: هلو,
0: أهلا وسهلا. عليكم السلام.
1: صباح الخير لأبو أحمد,
0: صباح
1: الخير لراجل الرابعة, صباح الخير للعاملين, صباح الخير لكل إنسان شريف في هذا البلد, والمجد والخلود للشهداء الأبرار.
0: آمين.
1: والله يا أبو أحمد إحنا يعني حكينا بعدة مواضيع مع الأخ أبو رغد, وحكينا يعني عن أكثر من راديو فهمت صليت على النبي
0: عليه الصلاة والسلام,
1: بالنسبة لمواضيع التعديات عندنا في وادي الهرية, وبالنسبة لموضوع البسكليتات الكهرباء, وبالنسبة لموضوع الكلاب الضالة.
0: ولا واحد له حل.
1: لا في حل, كيف
0: فيش فيش فيش نساكن على الموضوع,
1: كيف فيش له حل.
0: خلاص نضحك على بعضنا يعني.
1: ايتي انو المسؤول, انو المسؤول عنا بالنسبة لموضوع التعديات.
0: انا وياك, انا وياك, انا وياك.
1: لا لا انا ولا انت المسؤولين في المؤسسة بلدية الخليل الاجهزة الامنية.
0: ماشي.
1: احنا ابو احمد ان اكثر من 3 4 سنين بنحكي بنحكي بنحكي فيش حدا عم يستجيب.
0: طيب عشان هيك قلت لك فيش حل.
1: عقيتي احنا تمنى نجي نبني واحد يكون متعدي 30 40 سنتي بيجي بخلفه بيجي بوقفوا له البناء. اما رصيف يمشي عليه طالب, يمشي عليه نسوان, يمشي عليه ناس كبيره في العمر, حرروا لا يبعث الله.
0: نعم.
1: طب احنا لو وقتها نضل في هذه المهزلة
0: بدريش,
1: احنا يا عم يطلبون اي حدا من بلدية الخليل انا مستعد. انا وقت شو
0: يا ابو ايش البركة
1: ابو محمد,
0: ابو محمد اتوقع انه هذا يعني للسنة الرابعة على التوالي فعلا احنا نحكي بهاي القصة. شوف يا صديقي, في عندنا بعض الاشكاليات اللي احنا نظن انه هي يعني انت محق فيها جزئيا, ولكن احنا بنيجي على بلد متراكمة فيها المشاكل, على بلد لا يمكن ان تصل الى حالة من المثالية, وخصوصا انه انا وانت بتحكي في موضوع مزعجك بلكيك مقصر في حالة تانية, انا عن حالي بحكي معاك في موضوع بكون ملتزم في اشي بقصر في حالة تانية, فكل واحد فينا مقصر تجاه البلد في جانب معين وماخذ حق من البلد في جانب تاني, فانت معتدي على البلد في جانب تاني واتحدى, وانا معتدي في جانب تاني واتحدى, فخي مركبة بعضها. انت مركز مثلا على قصة هون موضوع الكلاب الضالة لا يحل بالطريقة هاي, ولا 60 سنة بنحلش وسمعنا كلام كثير, ممكن تخفيف وممكن كذا لاخره. موضوع التعديات موضوع قديم جديد وحيظل يوم القيامة وجهني اذا بنحل. شو كمان الموضوع الثالث عشان ما نضلش نخض مية يعني. يا اخوي انت يا ابو محمد ارسل سواحك, لابنا نحكي من اجل الحكي هات بسكر الخط للناس منظلنا وياكم خض في مية. شو الموضوع الثالث؟
1: يسعد صباحا,
0: صباح الورد.
1: احنا ما هو احنا
0: زي رجعنا من اول جديد بين اما هي هيك ما هي هيك عشان هيك انساك من
1: انا خليني اوصل لك رساله بما انه انت قاعد على منبر حور بدك تسمع رسالتي.
0: بسمعها بالصوره اللي مش بضلها تتكرر كل يوم. انت من شوي كنت حكيت مع ابو رغد,
1: انت بما انه فاتح اذاعه وراديو كل يوم بدي احكي, انا من حقي اني احكي.
0: لا صفيش هيك تكررش نفس الكلام. لا يا زلمه استنى ابو محمد, هذا فاهمينها غلط انتو. يا
1: انت تفتحني
0: ابو محمد, يا ابو محمد, ابو محمد اسمعني اسمعني بس كلمتين كلمتين ما بش راح تحكي قبل ما احكيهم. هذا شغله انه انت فاتح عشان انا احكي, هذا مش هيك الصوره. انت فاهمين الموضوع غلط. الكلام الحكي قلت الحكي المواضيع كذا كله ضمن انه ما يرتقي اللي هو حضرتي ولا شو. انا قاعد هيك افتح خلاص بفتح الميكروفون وبروع الدار وخلصت. انت فاهم انت وانا وكل الناس انا بحكيها باخوية بقول لك انه في موضوعات خلص صرنا خض مية صارت تسوف المعدة كمان لما نضلنا نحكي فيها. التعديات اليوم نحكي فيها, بكرة بنحكي فيها, كمان سنة بنحكي فيها, كمان سنتين بنحكي فيها. امبارح كان رئيس البلدية حضرته بساعاته موجود في الاستوديو. تمام. موضوع الكلاب الضالة كم سنة لنا بنحكي فيه؟ كل
1: يوم خمس ست سنين.
0: شو خمس ست سنين؟
1: انا شخصيا,
0: انت شخصيا, انا اللي شخصيا 24 سنه بحكي فيه.
1: كويس فايتي الله يسعد صباحك ابو احمد.
0: بس كليش انا من حقي وحقي مش عارف شو.
1: انا بتمنى عليك تطلب لي اي حدا في البلديه
0: روح عليه على البلديه. ولا امبارح كان رئيس البلديه كان اتصلت وراح هاي ماخذين الشباب قبل اسبوع سهيل العجلوني عضو مجلس بلدي الخليل. انا بتمنى علي وتمنى عليك انا هذا الاشي قلت لك ما حناقش مواضيع لا تقدم ولا بتأخر. يعني هاي قناعة عندي أنا مقتنع فيها. فهمتني يا أبو محمد؟
1: أنا رسالة
0: كل احترام.
1: بتمنى على البلدية إذا هي قاعدة بتسمع الراديو لا. إنها تأخذ الرسالة هذه عن أحمد الجد.
0: كل احترام.
1: وأنا بقول لك أنا على الهواء مباشرة.
0: نعم.
1: أنا كشخص أنا في الأسرار بحكي معك.
0: نعم.
1: أي حدا في الخليل هوني من المسؤولين ها بيأثر من الناحية الإنسانية ومن الناحية حسب شغله راح يتحاسب.
0: أنا بدي حاسبه مين وين؟
1: يا سيدي إحنا رسالتنا وصلت.
0: يلا روح وصلها للي بدك إياه. أنا هذه الطريقة بحبهاش يا أبو محمد لو سمحت لي. يعني أنت وأنا وأي حدا عنده طريقة بده والله رح يسوي كذا فيش داعي يعني تسمعها عن طريق. بتروح على البلدية بتجيب لك عود كبريت وبتولع البلدية. بتروح بتقدم شكوى في النيابة العامة. بتروح بتسوي اللي بدك إياه. بس ما تكون بهاي الطريقة أو عن طريقي أو من خلال. يعني أنا هاي بحب دايما أنا أوصلها للإخوة والأخوات جميعا. يعني يا إخوان في بعض القضايا إحنا انخلقنا وهي موجودة. زي تقول لي مثلا عشقة باب الزاوية أو البلد أو المحلات أو البسطات أو كذا بكموها يوم بعود بترجع ثاني يوم بكموها شهر بتعود بترجع ثاني شهر. هيك انعجنة البلد هيك الدنيا خلاص يعني هيك الكيمياء تبعت البلد صارت موجودة في دمنا. يعني في بعض التعديات ولا يمكن نصل لمرحلة من التعديات الحالة المثالية اللي 100% هذا من سابع سابع سابع سابع المستحيلات. وأنا مقتنع في هذا الكلام وبحكي بصراحة بدون لا لف ولا دوران ولا مجاملة. أما أنه والله هات نحكي وجيب اللي فلان نحكي ويلا نحكي وهذا كلام يعني خلص الموضوع فيه في موضوع البسطات في موضوع التعديات في موضوع الكذا وإلى آخره. هلأ بيشتغلوا الجماعة قدر الإمكان المواطنين برضو بحاولوا قدر الإمكان. والله أنا بشوف في شوارع كثير بتنفتح بظل الشارع يا محلا يا محلا يا محلا فجأة بتلاقي الشارع صار هالقد بيكون 12 متر ولا 24 متر فجأة بتلاقيه صار 6 متر. ليش؟ بقولك والله هذا المواطن مش راضي يفتح الشارع هذا المواطن مش عارف مش راضي يسوي كذا هذا. فبتصفي الشغلة مش مثالية ومش دا يعني بدك تيجي واحد زائد واحد يساوي اثنين. 20,000 مرة حكينا بهالقصص هاي. اقلب الصفحة وروح لفاصل لأنه بعد الفاصل مكملين.

أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. يعني فقط للتنويه، هناك حالة في المستشفى الأهلي من قطاع غزة تحتاج إلى علاج يومي بتكلفة تقريبا 650 شيكل بشكل يومي، نوع من أنواع الإبر لعدم قدرة الحكومة على توفيرها، يعني تتوجه للمواطنين ولفاعلي الخير في المجتمع الفلسطيني. إن شاء الله يعني نأخذ تفاصيل ومعلومات أكثر لقدام بهالقصة هاي لنشوف شو ممكن ينعمل بهذا الموضوع. على كل حال السلامة للجميع، بإمكانكم المشاركة على 22 16 240 22 16 241 02 مقدمة الاتصال.

0: طالما كنا بنحكي عن الزيت والزيتون، دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين لإخراج زكاة الزيتون لمستحقها بالتزامن مع موسم قطف ثمار الزيتون. وأوضح الشيخ في بيان صادر عن الإفتاء بأنه نصاب زكاة الزيتون يقدر ب 653 كيلوغرام من الحب أو من الحب وما يقابل ذلك من الزيت الناتج منه بعد العصير، وأن بلغ محصول النصاب فعليه إخراج 10% منه زكاة إذا كان يسقى بماء المطر و5% إذا كان يسقى بوسائل الري الأخرى، وأكد أهمية العناية بالأراضي يعني إلى آخره. المهم بكلكم الشيخ وبسلم عليكم، اللي ما طلعش زكاة للزيتون للأشياء الزروع 10% إذا كانت بعل يعني متروكة للشتاء الرباني، و5% إذا كنت بتصرف عليها مي وبتسقيها مي من، أما إذا المي سرقة فبدك تطلع زكاة، فيش داعي تطلع زكاة لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، لأنه في بعض ناس بيسقوا زروعهم مي سرقة يعني بيسرق مي وبسقي الخيار والبندورة والزيتون وبسقي الكذا وبتطلع هيك زكاة بتجنن، بتكون الزيتون منعنع تنعنع. فبتختلف من حدا لحدا انه قديش انت هلا. النصاب هذا مهم جدا، النصاب اذا انت بتعمل اكثر من 653 كيلو جرام من الزيتون حب يعني قبل العصر، بتعصرهم وبتطلع عليهم 10% إذا أنت بتسقيش الزيتون تبعك، وإذا بتسقيه بتطلع 5% سواء حب أو زيت يعني سواء زيتون أو زيت، وبتقيس عليهم يعني قديش 10% كل 100 كيلو، كل 100 كيلو 10 كيلو 660 كيلو، والخمس 53 تقريبا كل 50 تطلع 65 بالضبط 65 كيلو كل نصاب أو كل 600. هلا إذا كنت مثلا في ناس بسوي 2000 كيلو 3000 كيلو أكثر أقل حسب النصاب يعني طلع هلا الله يقدرك عليه. ناخذ مداخلة. ألو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، بصوت أعلى شوي.
1: الله يسعد صباحك،
0: حيك هلا هلا هلا.
1: أنا أبو الأمير بدي أصبح عليك بس،
0: يا ريت صباح الورد.
1: بدي أذكرك أبو 25 سنة بس كنا ندير اللتر السمر بشكل واحد.
0: لا يا رجل
1: والله بشكل واحد كنا ندير اللتر السمر.
0: أيوة كديش كان عمرك وقتها؟
1: 25.
0: كل الزمان ارجع يا زمان.
1: ما برجع
0: كديش
1: الحكومة ترحمنا.
0: كديش كنت تشتري سندوش الفلافل؟
1: إيه والله بنص شيكل. احنا طلاب مدرسة قبل 25 سنة، انا قبل 35 سنة
0: نص شيكل.
1: خلي الحكومة ترحمنا، والله كانت عنيت الغازة 12 شيكل بس الحكومة ترحمنا.
0: مين كان رئيس الحكومة؟ مين كان رئيس الحكومة؟
1: انا ايدي الرخصة معي 30 سنة واكثر. والله ندفع الضرائب والتأمين والترخيص تصليح السيارات بس سترة يعني والله ما احنا تشغل المتر شيكل، نصها من الحكومة ونصها من السولار ونصها من البيت، يعني كلها امور بس تسليكة، بس الحكومة مش تديرش بالها على الشعب. يعني احنا السيارات العمومي والأجرة بنشغل عند الحكومة، والله بنشغل عند الحكومة 12 ساعة ومش فايقين كمان.
0: اسمع يعني تعرف وين تعرف وين الخزوك في الموضوع؟ انه احنا والحكومة بنشتغل عند الاحتلال، عند شركة المحروقات. وحياة ربك يا رجل، احنا والحكومة بنشتغل عند شركة المحروقات.
1: والله انتو يعني كيف انتو بتهموا هيك بتخففوا شوي عن همنا، والله انا 25 سنة بسمعكم وانا 20 سنة بسمعكم وحب هيك احنا من محبتنا لإلكم انتو يعني.
0: حبيبي يا ابو الامير، حبيب قلبي، يسعدك الله يعزك ويسعدك ويسعد قلبك، هذا الشعور هيك بيعطينا دائما ثقة أكثر. يسعدك، شكرا شكرا يا أبو الأمير. بكل قبل 20 سنة 25 سنة كان سعر لتر السولار بشكل، بس كان كمان سندوش فلافل بشكل، كانت الأجرة كمان هالقد. اليوم كله يعني شو قالت لنا أم كلثوم؟ بدك نرجع زي زمان، زمان لما كان يرحم زمان، يرحم أيام ما كانت الناس ناس والبني أدمين بني أدمين.

0: قديش قديش كان الزيتون زمان كمان لمة الزيتون أحلى، وقديش كانوا يطلعوا على الزيتونات ياخذوا كلية البندورة وياخذوا الغنمات وياخذوا هالسلالم وياخذوا البراميل. الأكثر من هيك خليني أذكركم بشغلة كانت زمان موجودة بجبل الخليل. بمثل هذا الموسم يطلعوا ختيارية وختيارات، أنا بتذكر هذا الكلام، من هون على الشمال على محافظات الشمال، سواء جنين، طولكرم، قلقيلية، لأماكن سلفيت أم الزيت والزيتون، ويقعدوا هناك يعني 20 يوم، يقعدوا هناك 15 يوم، يقعدوا شهر أحيانا، يشتغلوا مع الناس اللي هناك، يناموا ويأكلوا ويشربوا، ولا أحلى من هيك حياة. كويس، أكيد زميلنا رائد بتذكر هذا الكلام. ويروحوا بأجرة وزيت وزيتون وهاي الدنيا. مدير مكتب معن في شمال الضفة زميلنا رائد عمر، الله يسعد الصباح.
1: صباح الخير، لسعد صباحك أخي عادل، أنت وكل المشاهدين والمستمعين. ويعني ذكرتنا بأشياء باتت من الذاكرة، باتت من الحسرة أن نتذكرها في ظل هذه الهجمات، وفي ظل أن المزارع اليوم ليس فقط من الخليل أنه بقدرش يجي على الشمال، وإنما صاحب الأرض نفسها مش قادر يوصل لأرضه اللي تبعد عدة أمتار عن بلده أو عن قريته، وبالتالي كل هذا يعني من
0: الزمن
1: والموجع لكل المزارع ولكل مواطن فلسطيني حتى في شمال الضفة وفي جنوبها.
0: والله
1: ما آلت إليه الأمور وما يجري من هجمات مستمرة على الأراضي.
0: حابب رائد من خلالك، وأنا بثق في قدرتك على توصيل المواطن في الجنوب، شو بتعني شجرة الزيتون؟ قديش في الشمال الزيتون عندهم خط أحمر، قديش بدي أقول يعني مقدس وطنيا تمام وحتى دينيا، والتين والزيتون للمواطن في شمال الضفة الفلسطينيين تحديدا. ولما اليوم بيروحوش على الزيتونات، يعني لما كانت الحجة حاضنة شجرة الزيتون، هذا ما كان لا عشان الصورة ولا عشان الكاميرا ولا عشان هذا الكلام. كيف نوصل الفكرة هاي انه شجرة الزيتون في شمال الضفة كنز، يعني وكأنها جرة ذهب؟
1: يعني هذا وجد منذ أن وجد الفلسطيني في هذه الأرض، ومنذ أن قام الفلسطيني بتربية أبنائه. كان الفلسطيني في شمال الضفة الغربية وما زال حقيقة حتى اليوم يربي أبنائه على أمرين أساسيين: الأمر الأول وهو التعليم والشهادة العلمية، والأمر الآخر هو شجرة الزيتون والعناية بها والاستفادة من هذه الشجرة، ليس فقط من المعتقد الاقتصادي لوحده، وإنما أيضا من المعتقد الديني وأهمية هذه الشجرة التي ذكرت في القرآن الكريم، والتي تعتمد الأسرة الفلسطينية عليها كمصدر أساسي للدخل وكمصدر أساسي للتغذية في الأسر الفلسطينية. فشجرة الزيت يعني دائما هناك أمثال بتقول الزيت بعمر البيت، يعني طول ما في بيتك زيت انت يعني ابعدت كثير عن المجاعة، وبالتالي لن تشعر بالمجاعة لانه الزيت هو عمود البيت. وبالتالي بالنسبة للمواطن الفلسطيني وللفلاح الفلسطيني والمزارع الفلسطيني، ان الزيت هو اهم مادة اساسية في مكونات المواد التي تدخل المطبخ الفلسطيني، ويليها البصل وباقي الخضروات. ولكن عندما نتحدث عن الزيت والبصل، هم يعتبروا المكون الأساسي على المائدة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتحديدا في شمال الضفة الغربية التي قد تكون أكثر من الجنوب تعتمد على هذين المنتجين في توفير الطعام. والكل يعلم أكلة المسخن الفلسطيني التي تعتمد على الزيت والبصل، هذا هي عبارة عن يعني إرث تاريخي وإرث تراثي يتوارثه الأبناء جيلا بعد جيل. وبالتالي من هنا تأتي قدسية وأهمية شجرة الزيتون بالنسبة للفلسطينيين، وهذا حقيقة ما بدأ يعني يستوعبه أو يعيه المستوطنون بأهمية هذه الشجرة الفلسطينية. وبالتالي من هنا بدأت الحرب على هذه الشجرة وعلى المزارع الفلسطيني، لأن المزارع الفلسطيني والأم الفلسطينية كانت كما ترضى ابنها من ثدييها الحليب، حليب الأم، كانت أيضا تستخدم زيت الزيتون لطعامه وأيضا لعلاج أي مغص كان يصيب أي طفل، كان يتم معالجته بالتمليس بزيت الزيتون. وهذا يعني يقودنا إلى الحديث أكثر عن أهمية هذه الشجرة، ولماذا يتم محاربتها من قبل المستوطنين في محاولة الاستيلاء عليها. وحقيقة يوم أمس وفي الأيام الماضية شهدنا بأن هناك مجموعة من المستوطنين في مستوطنة تقع بالقرب من بلدة دير بلوط قريبة التي تقع إلى الغرب من محافظة تلفيت قاموا بفتح أول معصرة لعصر زيت الزيتون في داخل إحدى المستوطنات. وهذا يعني هو الخطر الأكبر لأن كل المستوطنين والعصابات المستوطنين المنتشرة في الجبال والتي تقوم بالاستيلاء وسرقة محصول الزيتون من المواطنين تعمل على أن ترسل هذه حبات الزيتون إلى هذه المعصرة لأخذها ولتحويلها إلى زيتون في داخل المستوطنات. هذا الأمر خطير جدا. وما يجري في شمال الضفة الغربية هي حرب حقيقية من قبل المستوطنين يشنوها يقومون بشنها على المزارع الفلسطيني للاستيلاء على هذا المحصول وللاستيلاء على الأرض بالإضافة لما هو موجود على هذا الأرض. وكل ذلك يأتي بقرارات حكومية تابعة لحكومة تصدر عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وهي منع المزارع الفلسطيني الوصول إلى أرضه بحجة أنها تقع في مناطق المصنفة جيم وأيضا المناطق القريبة من الجدار وبالإضافة إلى المناطق القريبة من المستوطنات والطرق الرئيسية. يمنع المزارع الفلسطيني من الوصول إليها إلا بتنسيق مسبق وأخذ تصريح مسبق من قبل قوات الاحتلال. ورغم حصول المزارعين على هذا التصريح كما جرى في بلدات جنوب نابلس يوم أمس والأيام الماضية بيتا وأوسرين وأيضا منطقة بركة في شمال نابلس إلا أن جيش الاحتلال يمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم. وفي حال تمكن المواطنون من الوصول إلى أراضيهم تكون هناك هجمات منظمة من قبل هؤلاء المستوطنين لمنعهم من مواصلة عملهم والاعتداء عليهم. وكل ذلك يعني خلال يوم أمس فقط أدى ذلك. وحسب تقرير رسمي صدر عن محافظة نابلس في محافظة نابلس وحدها كان هناك 25 إصابة نتيجة اعتداءات المستوطنين على المزارعين وعلى قاطفي الزيتون في كل من أوسرين وبيتا وبرقة في محافظة نابلس. أحد هذه الإصابات وصفت بالخطير والكل شاهد ما انتشر من صور لأحد المصابين في بلدة أوسرين وما زال يعني يخضع لعلاج في العناية المكثفة في أحد المشافي مدينة نابلس. وأيضا يأتي ذلك بتوفير حماية من قبل جيش الاحتلال لهؤلاء المستوطنين في اعتداءاتهم. أيضا شهدت محافظة تلتيت وتحديدا قرى وبني حسان وديارستيا وحارس هجمات مماثلة من قبل المستوطنين على المزارعين وعلى قاطفي الزيتون في تلك المناطق. أيضا في طول كرم تحديدا في بلدة بيت ليد وأيضا في كفر قدوم في محافظة قلقيلة كان هناك اعتداءات وهجمات من قبل المستوطنين على قاطفي الزيتون الفلسطيني اليوم. والمزارع الفلسطيني الذي يحاول الوصول إلى أرضه ويقطف ثمار الزيتون حقيقة عادل يقطفها مغموسة بالدم. وبالتالي هنا يعني يبقى السؤال إلى متى سيبقى المزارع الفلسطيني رهينة لمجموعات هنا وهناك من المستوطنين. وهذه المجموعات أصبحت تعمل بشكل منظم وليست كما يروج لها الاحتلال بأنهم أفراد ومجموعات يعني محدودة من المستوطنين. نحن يعني نشاهد ونرى كيف وفي غضون دقائق محدودة يصل عشرات وفي أحيان كثيرة مئات المستوطنين مرة واحدة وكأنهم لديهم أجهزة اتصال مباشرة بعضهم ببعض ليشنوا هذه الهجمات
0: ورائد.

0: كيف عنه خاصة للأجيال الجديدة. هذا الموسم الذي كانت تجتمع فيه العائلات وتتجاور في الأراضي حتى وإن كانوا من كرة وبلدات مختلفة. ومن يعلم جغرافيا فلسطين فإن معظم الكرة والبلدات لديها أراضي مشتركة وهم يعتبروا جيران في الأراضي وليس جيران في المسكن، وبالتالي ينتظرون كل عام هذا الموسم ليتزاوروا وليكونوا بالقرب من جيرانهم في الأرض، حتى وإن كانوا من بلدات مختلفة يتبادلون الطعام ويتبادلون، حتى إذا كان هناك مزارع قام بعمل بريك شاي فيقوم بالتوزيع أو بدعوة جيرانه من المزارعين الآخرين لشرب الشاي في اللي بينعمل على الحطب وفي النار وعلى النار. كل هذا بالإضافة إلى الأكل والطبخات والعونة. أهم شيء اللي كانت العونة، أنا أنهيت عملي وأنهيت قطف ثمار الزيتون في أرضي. هذا لا يعني أنني أنا سأذهب إلى البيت وأستريح وأقول انتهى الموسم، لا، سأتوجه أيضا لمساندة ومساعدة جاري الذي قد يكون يملك أكثر أراضي وأكثر أشجار زيتون مني وهو بحاجة إلى مساندة. كانت هذه العونة تعتمد بالأساس ليس فقط لخوفا من مستوطنين كما هو الحال من الآن، ولكن خوفا من دخول موسم الشتاء على المزارع الفلسطيني وهو لم يتمكن من جني ثماره بشكل كامل. وبالتالي كانت هذه القصة العونة. اليوم العونة أصبح أكثر بحاجة إلها المواطن والمزارع الفلسطيني لأنها ممزوجة ومختلطة بالخوف من أنه إذا لم يقم بجني ثماره في أسرع وقت ممكن سيكون معرض لاعتداءات المستوطنين وهكذا. أيام زمان يعني أنت كنت بداية حديثك تحكي عن كلمة البندورة اللي كانت تنعمل على الحطب، وأيضا المأكولات اللي بتمتاز فيها من زيت الزيتون مثل الزلابية ومثل المسخن ومثل الأكلات اللي كان بسموها في وقتها الجرعة. هي الجرعة هي مع أول عصر الزيتون والزيت الجديد كانوا يستخدمون هذه الزيوت وهذا الزيت على مأكولاتهم متفاخرين حقيقة. كل واحد اليوم وفي منذ الأزل يعني كل بتحب يذوق الآخرين زيتاته وطعم زيتاته كيف هالزيتات وبسأل عجاره كيف هالزيتات وما شاء الله عنها. يعني هذه الأمور ما زالت يعني حتى الآن ورغم كل التنغيصات مستمرة وموجودة لكن محفوفة بالمخاطر.
1: تغيرت وسائل تلقيط الزيتون؟ أول شيء شو بتقولوا له أنت يا رائد من منطقة لمنطقة؟ في إحنا مثلا في الجنوب في بعض المناطق بقول ناس بقولوا جد زيتون، ناس بقولوا تلقيط زيتون، قطف زيتون، حت زيتون، شو كمان
0: نفس الشيء جد زيتون جد. أو خراطة زيتون،
1: خراطة زيتون
0: وفي عنا يعني الأغلب رايح موضوع اللي هو موسم بسموه موسم الجداد الأكثر
1: جداد الزيتون
0: لأنه كانوا يستخدموا شيء بسموها الجدادة أو
1: العصاية،
0: عبارة عن عصا طويلة للمناطق اللي بيقدروش يوصلوها عشان يضربوا فيها حبات الزيتون تنزل على الأرض ومن ثم يقوموا بجمعها. وأيضا هذا الأمر تحولت الآن الجدادة أو النكافة اللي كانوا يستخدموها لقطف الزيتون إلى آلة يعني تعمل على الكهرباء للوصول إلى المناطق البعيدة. لكن كان أيضا موسم الزيتون يمثل حالة استنفار طبي في المراكز الطبية في السابق
1: بيوقعوا صحيح
0: لأنه كان هناك كثير من الأشخاص يقعون عن أشجار الزيتون وتكون هناك كسور. وفي موسم الزيتون في مثل هذه الأيام لا تخلو أن تمر من شارع إلا وتجد فيه إما شخص يده مجبصنة أو ساقه مجبصنة فأنت بتعرف أنه هذا كان في الزيتون
1: يعني هذه صحيح.
0: هذه الأمور يعني للأسف أنا أخشى ما أخشاه في عهد الآن نبقى نتذكر في المستقبل هذه الأيام وكأن شجرة الزيتون شيء من الماضي إذا لم يكون هناك موقف عربي أولا لمنع هذه الهجمات التي يقوم بها المستوطنين والحماية المزارع الفلسطيني والأرض الفلسطينية. اليوم نحن نتحدث عن آلاف الدنومات أصبح الوصول إليها يعني يعتبر مشقة ويعتبر حالة من المخاطرة حتى أن يتمكن هذا المزارع من الوصول إلى أرضه.
1: الله يسعد صباحك ومن خلالك صباح الخير لكل. بلشتوا الموسم يعني بلش رسميا ولا لسه ناس يعني بتمسارقة زي ما بيحكوها بالعامية؟
0: لا عندنا في مناطق الشمال بلش رسم الله، لأنه بتعرف مناطق الشمال هي مناطق مناخها أكثر حامي، يعني حرارة أكثر، وحتى تربتها هي تربة حامية.

0: من التربة الحمراء، وبالتالي يكون النضج ثمار الزيتون فيها أبكر من المناطق الجنوبية أو الوسطى مثل رام الله والخليل.
1: قديش متوسط العيلة بتقعد على يعني بالموسم؟ شهر، أقل، أكثر؟
0: هذا يعتمد على حسب المساحة.
1: أكيد متوسط
0: يعني. يعني هناك مزارعين يعني ممكن شهرين وشهرين ونص يستمر ثمار الزيتون، مثل على سبيل المثال مناطق تلفيت، مناطق كفر اللبد في محافظة بولكرم. هذه مناطق يعني فيها ملاكين، كيف احنا بنحكي انه عندهم يعني
1: دونمات
0: مزروعة أزهار الزيتون، وفي ظل يعني البعد الأسرة عن بعضها البعض. يعني اليوم أصبح عدد محدود اللي بتقوم الأسرة فيه من الذهاب إلى أزهار الزيتون. قبل يعني كنا نحكي عن الماضي، كان الواحد إذا بده يجوز ابنه أو يستنى يأجل جائزة بنته لبعد موسم الزيتون، أو يجوز ابنه قبل موسم الزيتون عشان يضيف حدا جديد للعيلة يكون
1: يساعده
0: ومساعد موسم قطف الزيتون.
1: فكرة
0: هذا كله تغير. اليوم الناس أصبحت يعني بتروح على الشيء السهل، أوكي ماشي أنا بشتري، وبالتالي بشتري تنكة وتنكتين هالزيت ومش متعب حالي أروح أشتري. كانت الزمان حتى اللي ما عندوش زيتون كان يتضمن، يروح يضمن أرضه، وكانوا يجوا من الخليل ومن
1: الجنوب
0: يأخذوا أراضي يضمنوها ويقعدوا فيها شهر يكتفوا الزيتونات ويروحوهن معهم زيت. هاي الأمور اليوم قليل ما تجد ناس بتروح تضمن زيتون، وقليل ما
1: يمكن مع قاعدة العمال شوي الناس صحصحوا لها الموضوع وقعدة الموظفين والكذا وهيك شوي، ولا ماش فارقة لحتى
0: يعني هذا ساعد يعني ساعد كثيرا. لكن جاء أيضا في ناس كثير بتقول لك أنا ما بقدر أخاطر في أولادي وأروح
1: أفرص
0: الزيتونات القريبة من الشارع والسلطنة، لأنه ممكن هذا في أي لحظة يجي أي مستوطن ويقوم بالاعتداء على أولادي، وبالتالي بحاولوا أنه يكون العمل بشكل منظم أكثر، جماعي أكثر، عائلات تساند بعضها البعض، والله يستر من الكل.
1: آمين آمين آمين آمين آمين.
0: وربنا يحماهم كل المزارعين وكل
1: الفلاحين
0: كل المساند والساعات
1: يا رب
0: المزارع الفلسطيني
1: إن شاء الله. شكرا شكرا كثير زميلنا رائد عمر مدير مكتب معن في شمال الضفتين، حكى لنا عن بداية وانطلاق موسم قطف وجد الزيتون في محافظات الشمال. لما بنقول زيتون نحكي عن آلاف الدنومات في شمال الضفة الفلسطينية، غابات من الزيتون وما يعنيه الزيتون لأهلنا في شمال الضفة. كيف موضوع العنب والخليل كمان كثير مرتبط هذا الاشي مهم، رغم انه اليوم شوي العنب بطل زي زمان. اريحة والموز والملوخية، ملوخية ريحوية ملوخية بطلت اليوم. اريحة بشو مشهورة؟ ها بلح كان بالفلل يا حبيبي بالفلل.

التي بقي سيداتي وسادتي، لماذا أوقفت الشركة المنتجة لجبن البقرة الضاحكة ضحك البقرة؟ والله العظيم كان الشعار تبعها صورة بقرة بتضحك، هلا بالحج هلا بيك. فنزلت صورة تانية، يعني ليبل تاني في عليه صورة بقرة بتضحكش كشرة، والله العظيم. وطبعا بعد 100 سنة، لها 100 سنة هاي البقرة بتضحك، بقولوا لهم لقد توقفت البقرة عن الضحك، فمن يريد أن يعرف السبب يريك تشاركونا. وقالوا بالشركة بأن البقرة توقفت عن الضحك بعد أكثر من 100 سنة والبقرة قاعدة بتضحك، وتركت السبب غامض، يعني ما وضحت ليش داعية المستهلكين. برأيك ليش البقرة بطلت تضحك؟ وشو بدأ أشوف يا حج أفراح؟ قال هات هات شوف أفراح مين، الله يهدي البال. المهم بقول لك وتركت السبب غامضا داعية المستهلكين إلى التخمين ومتابعة. إن شاء الله ربنا يهدى. ألف مبروك لآل حسوني الحسيني وآل شاهين. إن شاء الله ألف مبروك لأسامة ولأميرة. دعوة عامة ناس نكون وين ووقتيش. إن شاء الله سبع بركات أخونا الحاج كاظم حسوني، سبع بركات إن شاء الله هي ربنا يتمم على خير. الرفاوة البعية جتنا بطاقة دعوة على الهواء للمتابعين كمان. كبولي أيوة.

هذا اللي عمل الفكرة انه اوقف البكرة عن الضحك. هذا لازم يحطوه مدير الشركة. عمل بلبلة بيقول لك بالشو اسمه بالسوق يعني. وجاء الكشف حق بظهور الشخصية برنامج جيمي حاول لكن دخل في نقاش ساخر حول ارتداء الجوارب مع الصنادر قبل توجه دعوة. هل انتم مع انه حدا لما يلبس صندل يلبس تحتيه جوارب ولا لا؟ جرابين يعني. اذا شفت واحد لابس جرابين تحت الصندل

شو الجواب المثالي مع ولا ضد؟ شو دخلك؟ لبسوا جرابين بدون جرابين، شو دخلك انت؟ انت اللي لابسه ولا هو؟ إذا وصلنا لهاي الهاي بنكون احنا ألف ألف. للحديث بقية خلص. بعث لي أخوي محمد نتش بكل الحاويات اللي حطوهم في البلد عرس الجورة مثلا، والصورة يعني الأمانة مكرفة ومقززة ويعني بتخزي كمان. حاوية من الجداد وحواليها ثلاث حاويات منعوفات على الأرض. هل إنه بعثت رائد بكلي إنه تعون النحاس والطاسات والإشي بنبشوهن؟

0: هذول الحويات صار لهم يومين شغلوهم في البلد. تفضل.
1: لما شبكنا الايادي وصرنا نغني في الرادي لما شبكنا
0: ملعون ابو الاحتلال. ها أبيلا الاحتلال
1: صرنا نغني في الرادي
0: الاحتلال والمسؤولين مسؤولين عن هذا الموضوع.

يقول لك سبب انه ليش خلوا البكرة تكشر عشان ما نظلش معلقين هذا الموضوع. يقول لك المسج كانت انه في احنا بنكون قاعدين مرات على الفطور بيفسد فطورنا وبيفسد يومنا وبيفسد برنامجنا وبيفسد تسمو الخلافات اليومية البسيطة. انه الجربان بتلتبس على الصندل ولا بتلتبسش, ممكن ندك في بعض تمام. بالاصل انت يعني ما اذا حاب تلبس يلبس مش يعني انت فاهم, شغلات تافهه مرات بتخرب اشياء كثيره وبتؤدي لتباعد الناس وبتؤدي لخلافات الناس والانشغال بتفاصيل صغيره جدا جدا جدا ناخذها احيانا بجديه كثير كبيره وبنضيع ابو اليوم وام اليوم واخت اليوم ولاد عم اليوم وبتضيع وبتصير الحياه هبل. هذا الاشي في هذا

صدرت السلطات في بريطانيا من لعبة أطفال تباع عبر منصة شيئين، وطالما أنه إحنا مهووسين شيئين فيمكن يكونوا شروها البنات ولا الأولاد ولا الإميات ولا الآباء، ولا بعد الاشتباه في احتواء الرمال الموجودة داخل هاي اللعبة على مادة الإسبستوس المسببة للسرطان. إسبستوس. وقال مكتب سلامة المنتجات والمعايير البريطاني بأن المنتج لا يستوفي متطلبات السلامة الرسمية الخاصة بالألعاب، داعيا المستهلكين إلى التوقف عن استخدامه فورا وإبقائه بعيدا عن متناول الأطفال. وطلبت السلطات من المستهلكين التحقق من مشتريات بحثا عن رقم المنتج، فيما أعلنت شيئين سحب وتقدير استرداد كامل لقيمته واعتذرت عن طرح اللعبة في السوق. سكروا الملف. فاللي اشترى هاي اللعبة المسرطنة يرجعها، يخربها، يكسرها، يدفنها، سوى أي شيء فيها.

0: ايوه الناس ناخذ تليفون وبعد التليفون نروح لتشات جي بي تي. اوكي
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: كيف حالك يا حاج؟ ان شاء الله بتحج.
0: امين يا رب. انا وياك.
1: معك مناصر بين النعيم، حكيت معك قبل اسبوع. انا
0: حياك الله. هلا هلا.
1: لما سالت عن مناصر وين هم وكذا،
0: جبت اللي شو ولا ما جبتوش؟
1: ها
0: جبت الجواب ولا لا؟
1: والله انت بعرفش حكيت عنه ولا لا، بس انا ثاني يوم كان عندنا ميتة ملتيت في الجنازي. ما سمعتش عن نظام يبوس، حكيت معهم ولا بدريش؟
0: ما يبوسش
1: مع الحكم المحلي.
0: لا والله ما يبوسش، لانه سعد مقصر معنا هاليومين هذول، مشغول اللي في القضايا السياسيه وراي وناس القضايا الخدماتيه. هات يبوس عندك
1: ان شاء الله بتفتح.
0: هلا انت جبت لي مناصره ولا ما جبتش؟
1: ما بقول لك مناصره اصلهم من وادي موسى
0: يا زلمه. انا بقول لك من وين اصلهم، من وين اجت مناصره؟
1: من اسم منصور، جدهم منصور.
0: معقول؟
1: والله هيك انا سمعت.
0: والنعم منكم من نعم منكم من جدكم يا عمي، عراسي من فوق والله.
1: طيب
0: تحت امرك سيدي.
1: الله يرضى عليك. بالنسبه للحاويات اللي بتحكي عنهم المنفولات في الشوارع، تعرف ليش؟
0: لا
1: انت حكيت كلمه جوهريه بسبب الاحتلال، صحيح ليه؟ لانه العمال قاعدين عن الشغل ومساكين، في ناس بدور في علب الكولا بنفل الحاوية كلها، كان يطول علبة كولا وتجمع له شوي تجيب له شغلات لداره.
0: خلاص إذا هيك بسيطة، يعني المفروض إنه واحد وراي عاود يرتب البضاعة اللي نفلها، أو الله يعزك الزبالة اللي نفلها عشان لا. إحنا أيوة.
1: لا هو لازم يعاود
0: رجل. لا لا إحنا حقك علينا يا عمي. لا تفضل تفضل.
1: بالنسبة لل لا قلت انه بالنسبه للجرابين والسندل والشغلات هذه
0: مركز.
1: احنا قبل فتره طبعا مع احترامي للجميع طبعا خرجنا في منطقه جهه مسافر يطا، خرجنا دعوه هناك في منطقه اسمها دقيقه. صدقني معظم الشباب هناك والرجال طبعا اللي شفناهم تمشوا حافيين، رغم انها منطقه فيها صخريه وفيها احجار يعني زي زي القزاز.
0: للامانه انهم بيفهموا.
1: بقول يا عمي ليه كيف تمشوا؟ قال يا عمي احنا عندنا عشان الارض هيك الاخذيه الان رجلينا صار عندنا طبقه واقي تلقاه بضاعه تركاض ولا بيسال.
0: هلا انت من الدعاء رجل دعوه يعني؟
1: والله بنخرج الحمد لله في سبيل الله.
0: كل الاحترام. وقتيش خرجت اخر مره؟ قديش تقعدوا كل مره؟ انا بحب اعرف عنكم شوي.
1: بقينا نخرج 4 شهور و40 يوم.
0: أربع شهور بس هذا برا 4 شهور أكيد.
1: برا 4 شهور. رحنا على باكستان الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: رحنا على الهند.
0: حلو.
1: رحنا على أندونيسيا.
0: حلو.
1: بفضل الله علينا.
0: حلو.
1: وفي الأردن فرناها كلها
0: ما شاء الله.
1: والآن زي ما قال خالد بن وليد وأنا أموت على فراشي كما
0: الله يعطيك الصحة. لا يا رجل
1: أنا نامت عيون الجبناء.
0: الله يعطيك الصحة وطولة العمر. وإحنا
1: الحين على مستوى 3 أيام في البلد بس.
0: 3 أيام في البلد. خلاص أنت بدك بركة تلف في هالدنيا.
1: بدنا تطلع 40 يوم عشان ترشد الإذاعة برا.
0: أنا أطلع 40 يوم وين؟
1: تبقى على دولة من هالدول بناخذك معك.
0: اختارونا دولة حلوة يعني ترى.
1: انت نقي واحنا بنعطي لك التأشيرة.
0: فيها طراوة تكون.
1: ابشر.
0: حيا الله سيدي الشيخ، الله يسعد صباحك، لانه انا من الشوب بتأثر اذا كانت الاجواء حامية وشي زي هيك، فبدي بلد تكون رايقة شوية عشان الواحد هيك بقلب رب يعني يكون. الو هلو. حيا الله. هلا
2: الله يصبحك بالخير.
0: صباح النور.
2: كيف حالك؟
0: أنا بخير تمام.
2: شو أخبارك؟
0: أنا ألف ألف. أيوة يا زم. أيوة
2: سامي
0: يا زم. بقول أيوة يا سام. سامي شو أخبارك؟
2: أنا مني الحمد لله رب العالمين. كيف حالك؟
0: الله يخليك ويسعد قلبك.
2: بس أنا والله قاعد بضحك على ضحكك عشان هيك ضحكت شوية.
0: يلا ربنا يديم عليك البسمة. بس من شو تضحك علي قاعد يا زلمة؟
2: لا لا لا بضحك معاك والله. مش
0: حبيبي. وين انت سامي هلا؟
2: انا وين محلي.
0: وين؟ بلجيكا. بدي اروح دعوة على بلجيكا يا شيخ، ودونا على بلجيكا.
2: والله يا عمي اهلا وسهلا
0: فيك. اجي اهديك وكلكم ان شاء الله رب العالمين.
2: ان ما ان ما ان ما, إن ما شلتكش الارض نشيلك في عينينا.
0: لا لا بدي اجي اهديك وانا شو مالك.
2: حياك الله، أهلا وسهلا فيك، وجيب شادي معك وسعد كمان.
0: بوديهم على النمسا، هم بوديهم على على ايسلندا، بوديهم على اي بلد تاني. انا بدي وراي وراي، انا انا تخصص هدايه في بلجيكا ان شاء الله.
2: الله يسعدك، اهلا وسهلا فيك، والله بتشرفنا. كيف صحتك؟ ان شاء الله كويس.
0: الله يرضى عليك. بخير بخير، طمنا انت شو عامل.
2: والله أنا الحمد لله رب العالمين، كل شيء تمام، ماشي هدي كما هي. والله حبيت أصبح عليك وعلى
0: بلش الشتاء عندكم؟ بلش الشتاء ودنيا.
2: بس هي بتشمس وبتشتي، بتشمس وبتشتي،
0: لازم تثلج عندكم. خلاص بكفي
2: يعني شوية صغيرة، ها ما بتكون منها ثلجة.
0: أيوة
2: تيجي شهر 11-12 بتصير ثلج، بس بيطولش يصير، بيعكدش
0: بيعكدش، لازم يعكد.
2: بطولش بطولش يصير. بعشت حسب تصنيف المنطقة على الخارطة على الكرة الأرضية.
0: أنت في شمالها ولا في جنوبها ولا وين قاعد في بلجيكا؟
2: أنا في العاصمة.
0: والعاصمة شمال ولا جنوب ولا مش عارف وين؟ قالوا لك أنا يعني حاط خريطة بلجيكا.
2: ولا أنا ولا أنا
0: ولا أنت داري وين.
2: نعم صحيح، أحسن شغلة إنك تقعد في بلد تعرفش فيها شيء.
0: أحسن إشي في الحياة، أحسن إشي في الحياة. المهم
2: شمر والحك فيها، البلد ما بتعرف فيها شمر والحك فيها، صدقني.
0: بارك الله فيك.
2: أنا بقول لك يعني بروح مثلا بحضر ندوات أجانب إلى آخر، بدخل طبعا لغتهم ما مش فاهمة، بدخل بضل قاعد من أول البرنامج لآخر البرنامج بكل أجنبي كومبخون، بقول لكم كومبخون مسيو السلام عليكم.
0: أمان الله،
2: بضل طالع
0: ولا تفهم إشي ولا أنت داري شو قاعد بصير. ها
2: إطلاقا إطلاقا،
0: أمان الله.
2: أنا بضحك عليك، بقول لك والله العظيم
0: صادق يا زلمة، بس يعني أنا هذا هذا يعني تعبير عن الاستغراب وال يعني بتروح على ندوات وورشات وعمل فيها مثقف ومن صالة لصالة ومن قاعة لقاعة، إيه بتفرقش مع اللي عنا، بتفرقش على اللي عنا، عادي ما كلنا نفس الإشي. يعني على أساس اللي بيعملوا هون بيروحوا بيختموا العلم وبروحوا، ما كلها نفس الإشي.
2: أحشى كلمتين إنجليزي
0: قسم بالله إنك صريح وواضح.
2: صار يحكي فرنسي، بلش يحكي فرنسي كومبخون، بكل مسيو كومبخون، يلا روح مشي.
0: يعني كومبخون شو نقلع؟
2: لا يعني يعني فاهم جي كومبخون،
0: كومبخون كومبخون
2: جي كومبخون با، مرات بكل جي كومبخون با يعني مش فاهم عليك شيء، خلص مشي روح.
0: هيك. طب انت ليش بتروح يعني؟ ليش انت بتروح؟
2: والله بدي نحاول نستسقي من هاللغة شوية، نأخذ لنا كلمتين ثلاث، نجمع حانا كيف حانا نحط.
0: إذا روح على السوق، روح لف تحاور مع الناس كذا إلى آخره. يعني ممكن ما تروح تحضر محاضرة بيحكوا عن الأدب ولا عن قلة الأدب ولا مش عارف إيش، بلاش تتأثر ثقافتك في ثقافتك.
2: بروح بنزل كمان بلف في البلد، صرت أعرف البلد
0: كويس،
2: صرت أعرف يعني أروح ويجي لحال الحمد لله نوعا ما يعني، ها شوية
0: الحمد لله رب العالمين. أوه. حياك الله عمي. حياك الله يا عمي.
2: وطبعا فيما يعني يتعلق في أمور البلد أحكي لك إياه، صدقني هذه كل البلد هي عبارة عن ثقافات، إذا ما تغيرت الثقافات ما عمر تغير أي شيء في البلد. يعني بقول لك مسؤولين مسؤولين مسؤولين مسؤولين، ما أصلك الثقافة تتغير.
0: إحنا ثقافتنا هيك عجبتنا يا أخوي، إحنا ثقافتنا هيك عجبتنا ومبسوطين مبسوطين فيها وبناش نغيرها. ايوه مبسوطين عليها، باش تجيبونا ثقافتكم انتو جماعه مش كويسين، جماعه تريدون ايوه كل واحد ثقافته حر فيها.
2: صحيح
0: ايوه
2: تبعت الواحد عدين الله يعينه.
0: ايوه خلي ثقافتكم لكم ثقافتنا لنا يا عم، احنا حرين.
2: لا لا والله يا عم ما فيش، وين مطروح وين مطروح الحال من بعضه، عندنا ولا عندكم؟
0: هذه بني ادم بني ادم صح.
2: اي نعم
0: بعين الله. أخوي سامي سلامات،
2: يسعد ليك
0: صباحك. صباحك صباحك صباحك بالبلجيكي، احنا مش خالصين بثقافتنا، تنجيل الثقافة البلجيكية عاد عندنا هوني

0: 101.7 اف ام
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات. نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال من حقك تحكي، من حقك تشكي. انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

ويا ليل يا غايب تعبت الروح من بعدك تعالى بعدنا استحاله

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: نقلا للأحداث المحلية،
4: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية نسينا الصحية، يعني بلاش مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
1: متابعة لهموم المواطن
4: وكل شيء بيجي بخلك الاحتلال يا عم. هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عم. مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يعني بتكون عكد المسؤولية، يعني بتروحوا حلوا عننا ما شرف كرتناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
4: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا سار سيارة أنت بكل هلا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات وهو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: سنتحدث اليوم عن أعياد الله ومحافله. كانت هذه المناسبات أوقات فرح ما عدا واحدة، يوم الكفارة العظيم. لم يكن في قصد الله أبدا أن يخلق شعبا باكيا، لكنه يريد شعبا فرحا. وهذه الأعياد عبارة عن مواسم أو محافل مقدسة في أوقات محددة. تعال معي مستمعي نتأمل بهذه الأعياد معا.
2: مستمعي الكرام، أسعدتم وقتا. هذه صديقتكم ميسون فهمي تحييكم وترحب بكم في بدء لقاء جديد من برنامج كنوز الحكمة، يقودنا فيه الأخ سهيل موسى. غير مطلوب من الخاطئ إلا أن ينظر إلى الرب يسوع. لا يحتاج إلى النظر إلى الطقوس أو الفرائض أو الناس والملائكة. لا توجد معونة في هذه كلها، ولذلك فالمسألة تتطلب فقط النظر إلى يسوع الذي موته وقيامته هما الأساس الأبدي لسلام المؤمن ورجائه. إن الخاطئ في نفس اللحظة التي فيها يلقي نظرة إيمان قلبي إلى المخلص تختفي جميع خطاياه. إن دم يسوع كنهر عظيم مطهر يفيض عليه فيغسله من كل دنس ويجعله بلا عيب البتة. وذلك ويا للعجب في عيني الله القدوس الذي لا يستطيع النظر إلى الشر مهما كان بسيطا في نظر الإنسان.

في فترة الإصلاح في القرن السادس عشر، كثيرون ممن اعترفوا بتعليم الكتاب المقدس أن التبرير بالإيمان فقط كانوا يحرقون بأمر من الكنيسة الحاكمة، وكثيرون من هؤلاء الشهود الأمناء ختموا شهادتهم بدمهم في محضر جماعات كبيرة من الكهنة والرهبان والمدنيين. ومن بين الجموع المحتشدة حول إحدى هذه الجرائم في فرنسا كان واقفا شاب يسمى يوحنا كالفن، كان يعد نفسه ليكون كاهنا، ولكنه أصبح فيما بعد من أعظم المصلحين في أوروبا. وبينما كان كالفن يلاحظ السلامة والشجاعة التي كانت لهؤلاء الشهداء في وسط آلامهم، قال في نفسه: هؤلاء الرجال لهم سلام لست أمتلكه، ولا شك أن هذا السلام جاءهم عن طريق الكتاب المقدس.

وإذ كانت لديه نسخة من الكتاب المقدس بدأ يقرأ فيها بكل همة ونشاط، وكانت النتيجة أن الروح القدس أظهر له شره وإثمه والخطر الذي يتهدده، فاشتاق أن ينال رحمة الله وغفرانه. وبينما كان يقرأ بترو العدد الخامس من الفصل 53 من سفر إشعياء النبي، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا، ملأ السلام قلبه والفرح نفسه وصاح: لقد حمل على الصليب لعنتي وكفر موته عني وبجلدته شفيت. أخي المستمع، هل تصدق الله وتؤمن بالذي أحبك وأسلم نفسه لأجلك؟

0: نبقى الآن مع فقرة جديدة في سفر اللاويين برفقة محدثنا سهيل موسى، فأحلى الأوقات.
1: بكل فرح وسرور أحييكم مستمعي الأحباء في هذا اللقاء الجديد الذي ندرس فيه كلمة الله. وبما أننا ندرس أسفار الكتاب المقدس على التوالي، فأنا أشجعكم على المتابعة المستمرة للبرنامج حتى يتسنى لنا أن ندرك بشكل أفضل كلمة الله إلينا. أهلا وسهلا بكم معي. كانت لنا فرصة في الحلقة السابقة أن نتأمل في قسم جديد من سفر اللاويين يحكي عن تطهير الكهنة، وذلك في الأصحاحين 21 و22. الكنيسة اليوم تسمى كهنوتا ملوكيا، كل مؤمن هو كاهن ولديه دخول إلى عرش النعمة، وكل مؤمن كاهن مطلوب منه أن يعيش حياة مقدسة بقوة الروح القدس. قلنا إن المركز الهام الذي كان للكاهن يفرض عليه انفصالا عن العالم أكثر من باقي الناس، وهكذا خدام الرب عليهم أن يمتنعوا عن أمور كثيرة أكثر من باقي الناس لئلا يعثروا الآخرين. وتذكر بأن الله يطالبك بمسؤولية أعظم إذا كان قد اختارك لمهمة عظمى. كان على الكاهن أن يبتعد عن الخزعبلات التي يمارسها الوثنيون من حوله، كما أن حزنه كان يجب أن يكون مناسبا لوظيفته ومركزه كممثل لله. كما أن الذبيحة كانت يجب أن تكون بلا عيب، كذلك الكاهن أيضا. الذبيحة ومقدم الذبيحة يشيران إلى المسيح الكامل الذي كان بلا عيب في شخصه وعمله. نعم، يسوع هو رئيس الكهنة الأعظم الذي هو بلا عيب بكل جماله ومشتهياته ومجده. يتابع الله ويعدد كل مجالات النجاسة التي تنحي الكاهن عن مهامه الكهنوتية. على الكهنة أن يكونوا مقدسين في علاقاتهم البيتية وفي محيطهم الاجتماعي والأعمال التجارية وفي كل مجال يتعاملون فيه مع العالم. كانوا مخصصين ومقدسين للرب وقدوة للآخرين. ثم رأينا ماذا كان الدافع من وراء طاعتهم. وجدنا 5 أسباب: أنا الرب، أتقدس في وسط بني إسرائيل، أنا الرب مقدسكم، أنا الذي أخرجكم من أرض مصر لأكون لكم إلهاً.

0: أنت يا صديقي تخدم الله وتطيعه لأنك تحبه وليس بفرض الواجب. نأتي اليوم إلى تأملات جديدة في سفر اللاويين، وقد وصلنا إلى الأصحاح 23، وهو أصحاح رائع عن أعياد الله ومحافله. كانت هذه المناسبات أوقات فرح ما عدا واحدة، يوم الكفارة العظيم. لم يكن في قصد الله أبدا أن يخلق شعبا باكيا، لكنه يريد شعبا فرحا. وهذه الأعياد عبارة عن مواسم أو محافل مقدسة في أوقات محددة. نراها في هذا الأصحاح مرتبة بطريقة منطقية ذات قصد معين. هناك 7 أعياد باستثناء السبت المذكور في البداية. السبت ليس عيدا، لكنه مذكور في البداية كمقياس للزمن، ونجد أن الرقم 7 هام جدا هنا لحساب الزمن. السبت هو اليوم 7، وهناك 7 أعياد. عيد 50 هو عيد الأسبوع 7، القمر 7 الجديد مع يوم الكفارة الذي يليه، وعيد المظال هو عيد الشهر 7. ولاحقا سنرى السنة السبتية وسنة اليوبيل، وكلها مرتبطة بالرقم 7. كانت هذه الأعياد المقدسة تخدم قصدين اثنين، قصدا عمليا وقصدا نبويا. من الناحية العملية كانت الأعياد لها هدف اجتماعي وآخر تجاري، فقد كانت تجمع الأسباط 12 معا للعبادة والشركة. عادة كان مطلوبا من كل الذكور أن يذهبوا إلى أورشليم 3 مرات للعبادة، وذلك في عيد الفصح وال50 والمظال، وهذا من شأنه أن يعمق أواصر وحدة الأمة، كما وقد شجع ذلك على تبادل الأفكار والسلع التجارية. الفشل في حفظ هذه الأعياد كان واحدا من أهم أسباب انقسام الأمة إلى مملكتين، شمالية وجنوبية. ترتبط هذه الأعياد أيضا بالحياة الزراعية للأرض، لا سيما في جمع المحاصيل، وذلك في عيد الباكورة وال50 والمظال. كان التسبيح لله موحدا مع عمل الشعب. القصد الثاني والأساسي للأعياد هو قصد نبوي وصورة للمستقبل. كل واحد من هذه الأعياد قد تم أو سيتم نبويا، وسنرى أن معظمها قد تم. والآن هذه الأعياد ليست لنا لنحفظها، لأن المسيح قد أتمها. يقول الرسول بولس: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت، التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. من الجدير بالذكر أن ليس كل الأعياد مذكورة في هذا الأصحاح، إذ نجد السنة السبتية وسنة اليوبيل في الأصحاح 25 ورؤوس الشهور في الأصحاح 28 من سفر العدد. اسمح لنا مستمعي أن نقرأ على مسمعك الآيات 8 الأولى من هذا الأصحاح 23.
1: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: مواسم الرب التي فيها تنادون محافل مقدسة، هذه هي مواسمي. 6 أيام يعمل عمل، وأما اليوم 7 ففيه 7 عطلة محفل مقدس. عملا ما لا تعمل، إنه 7 للرب في جميع مساكنكم. هذه مواسم الرب، المحافل المقدسة التي تنادون بها في أوقاتها، في الشهر الأول في 14 من الشهر بين العشاءين فصح للرب، وفي اليوم 15 من هذا الشهر عيد الفطير للرب. 7 أيام تأكلون فطيرا، في اليوم الأول يكون لكم محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعمل، و7 أيام تقربون وقودا للرب. في اليوم 7 يكون محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعمل.
0: بالرغم من أن الأعياد تختص بالخيمة، إلا أن الكهنة لا ذكر لهم هنا. كان على الناس أن يجتمعوا ويضمنوا الأعياد في تقويمهم السنوي. كل عيد يشدد على أمر معين، وفي كافة الأعياد نرى تعاملات الله من الناحية النبوية مع هذا العالم عبر الزمن. كل عيد يشير إلى حدث كبير في برنامج الله للعالم. الفصح يشير إلى صلب المسيح وموته، الفطير يحكي عن الشركة التي لنا مع المسيح بفضل موته، البكورة تشير إلى قيامة المسيح، الخمسين يشير إلى بداية الكنيسة، الأبواق يحكي عن أحداث مستقبلية، يوم الكفارة العظيم يبين عمل المسيح على الصليب لأجلنا، والمظال يشير أيضا إلى أحداث مستقبلية. لا نستطيع اعتبار السبت واحدا من هذه الأعياد لأنه جاء قبل الناموس ويعود إلى أصل الخليقة، ومع ذلك فقد تمت إعادة تقديمه للشعب القديم، ويعطينا سفر التثنية سببا إضافيا لحفظ السبت. واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة، لأجل ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت. عندما كانوا عبيدا في مصر كان عليهم أن يعملوا كل يوم، وهكذا فإن السبت يرتبط بخلاصهم من العبودية، وعليهم أن يخصصوا يوما لعبادة الرب. والكنيسة اختارت يوم الأحد لتجتمع للعبادة لأنه اليوم الذي قام فيه المسيح من الأموات، واليوم الذي اكتمل فيه خلاصنا عن طريق المسيح الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. يوم السبت يختص بالخليقة العتيقة، أما نحن فخليقة جديدة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، يخبرنا بولس. نحن نكرم المسيح بتخصيص اليوم الأول من الأسبوع له. كان السبت عبارة عن أداة لقياس الزمن بالنسبة للشعب القديم، فهو يحكي عن التوقف عن العمل والتطلع إلى أسبوع جديد. وفي السبت ناحية نبوية، إذ يتطلع فيه الإنسان إلى الفداء. لقد فقد الإنسان راحته في الخليقة الأولى، والآن لا تأتي الراحة إلا من خلال الفداء. يقول كاتب العبرانيين: إذن بقيت راحة لشعب الله، لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله. فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لئلا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها. راحتنا صديقي لا تأتي إلا بالفداء، والفداء فقط. وما هي هذه الراحة صديقي المستمع؟ إنها راحة غفران الخطايا. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. هذه دعوة الرب يسوع. الراحة والفداء هما المجالان الرئيسان للسبت. السبت ليس عيدا، بل هو مبدأ لكل السنة، إنه توقيت زمني. تحدثنا عن الفصح عندما درسنا الأصحاح 12 من الخروج، ولكننا نراه هنا في إطار برنامج الله. من الواضح أن الأعياد تبدأ بالفصح وليس بالسبت. قال الله في سفر الخروج: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. وهذا الموسم يمثل لنا موت المسيح الكفاري على الصليب وقيمة دمه. إذن نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. أول الأعياد إذن هو تقديم خروف الفصح الذي كان رش دمه على قوائم أبواب بيوت الشعب سبب نجاتهم من ضربة سيف الهلاك المهلك التي وقعت تلك الليلة المريعة على أبكار المصريين فأفنتهم. وهو يشير إلى موت المسيح، ولذلك يذكر أولا لأنه أساس كل شيء. هذا وقد بلغ الفصح أوجه ليلة القبض على يسوع بعدما احتفل في الفصح مع تلاميذه مؤسسا عيدا جديدا على أطلال العيد القديم. وسيعاد الاحتفال بالفصح في المستقبل حسب قول الرب في إنجيل لوقا: لأني أقول لكم إني لا آكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر عيد الفطير للرب، سبعة أيام تأكلون فطيرا. بالرغم من أن هذا يعتبر عيدا منفصلا، إلا أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالفصح. كانوا يحتفلون بالفصح يوما واحدا، وفي اليوم الثاني أول أيام الأسبوع يبدأ عيد الفطير. ويرتبط أصل هذا العيد أيضا بالفصح. كان عليهم أن يأكلوا خبزا فطيرا سبعة أيام. للعلم فقط، في إنجيل متى نجد أن الفصح والفطير يعتبران عيدا واحدا. الخميرة هنا وعبر الكتاب المقدس ترمز إلى الشر، والفطير يحكي عن الشركة مع المسيح، مؤسسة على فداء المسيح ومصانة بالسلوك المقدس للمؤمن. لم يكن ممكنا أن يمارسوا أي عمل خدمة في هذه الأيام، بل يجب أن يرتاحوا من اهتماماتهم اليومية. والذبائح التي كانوا يقدمونها هي المحرقة والخطية وتقدمة الدقيق. كانت هذه الأيام السبعة محفلا مقدسا، الشعب مجتمع حول الرب، ورائحة الذبيحة الزكية تصعد إلى عرش الله. هذا ما يجعل لتلك القداسة التي ينتظرها الله في حياة شعبه المفدي ذلك الرونق الجميل، لأنها مؤسسة على الذبيحة وصاعدة إلى الله في قبول رائحة شخص المسيح الزكية. المسيح صديقي المستمع هو حياتنا، وكل ما يبدو منه في حياتنا العملية يشتمه الله رائحة زكية. هذا ما ينتظره الله من المؤمن، ولا توجد قوة على الأرض تمنع صعود رائحة ثمر بر المسيح إلى عرش الله في السماء. يحكي الفصح عن موت المسيح لأجل خطايانا. بعد ذلك يتحول أساس شركتنا معه من موته عنا إلى الاعتراف المستمر بخطايانا. قال الرب لبطرس: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. هذا يعني أن قيمة الدم تستمر للمؤمن بعد خلاصه. ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. دم المسيح يحافظ علينا طاهرين. هذا هو معنى عيد الفطير. نتابع القراءة الآن من العدد التاسع وحتى الرابع عشر من الفصل الثالث والعشرين. تفضلي يا ميسون.
1: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: متى جئتم إلى الأرض التي أنا أعطيكم وحصدتم حصيدها، تأتون بحزمة أول حصيدكم إلى الكاهن، فيردد الحزمة أمام الرب للرضا عنكم. في غد السبت يرددها الكاهن، وتعملون يوم ترديدكم الحزمة خروفا صحيحا حوليا محرقة للرب، وتقدمته 20 من دقيق ملتوت بزيت وقودا للرب، رائحة سرور وسكيبه ربع الهين من خمر، وخبزا وفريكا وسويقا لا تأكلوا إلى هذا اليوم عينه، إلى أن تأتوا بقربان إلهكم فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم.
0: هذا العيد الذي يسمى الباكورة لم يحتفلوا به في البرية، بل عندما دخلوا الأرض. كان عليهم أن يراقبوا محاصيلهم ليروا أول الحصيد، عندها كانوا ليقطعوه ويحزموه ويأتوا به إلى خيمة الاجتماع ويقدمه الكاهن للرب. لم يحدد يوم هذا العيد، لربما كان في اليوم الأول أو الأخير من عيد الفطير. وهذا مهم جدا، لأن المسيح دعي باكورة. يقول بولس: ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين. ولكن كل واحد في رتبته، المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه. وموعد قيامة المسيح واضح جدا، إذ نقرأ في إنجيل متى: وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر. في اليوم الأول من الأسبوع قام المسيح الباكورة من بين الأموات، وفي يوم من الأيام سوف يقام الأموات في المسيح. ولكن الآن المسيح هو الوحيد الذي قام في جسد ممجد، إنه الباكورة. قال يسوع: إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. لاحظ أن تقدمة البكورة أشارت إلى حصاد آت، والمؤمنون هم الحصاد. كانت التقدمات تصاحب الاحتفال بهذا اليوم. لم يكن هناك ذبيحة خطية، لأن هذه كانت متضمنة في موت المسيح عندما حل مسألة الخطية بالكامل. هذه التقدمات رائحة سرور، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. إني أنا حي فأنتم ستحيون. لم يكن التمتع بالقمح الجديد إلا بعد ترديد هذه التقدمة أمام الرب. بالنسبة للمؤمن، فإن موت المسيح وقيامته تأتيان بنا إلى علاقة جديدة وبركات جديدة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. هذا لا يعني تغييرا في بعض العادات، بل خلع الإنسان العتيق والانضمام إلى المسيح. أصبح لدينا الآن هدف جديد وقصد جديد وحياة جديدة، وهذا لابد أن يؤثر على معظم عاداتنا القديمة. لقد جعل كل شيء جديدا. صديقي وأخي، ماذا عنك الآن؟ هل رأيت بعين الإيمان دم خروف الفصح فعبر عنك قضاء الله؟ ثم هل شاهدت البكورة الثمينة وهي مرتفعة لتجمع في المخازن السماوية كباكورة أو عربون لك وللذين سيجمعون هناك؟ هل أنت محمي بدم المسيح؟ هذه الأسئلة خطيرة جدا، فلا تطرحها جانبا أرجوك. بإمكانك أن تراسلنا إذا ما احتجت لمزيد من المعلومات حول الإيمان بشخص المسيح، والرب يبارك حياتك.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو موال. واحد فاصل سبعة FM.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الساعة الآن 14:00 في راديو موال.
1: راديو موال الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: كنوز الحكمة برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا، كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: سنتحدث اليوم عن أعياد الله ومحافله. كانت هذه المناسبات أوقات فرح ما عدا واحدة، يوم الكفارة العظيم. لم يكن في قصد الله أبدا أن يخلق شعبا باكيا، لكنه يريد شعبا فرحا. وهذه الأعياد عبارة عن مواسم أو محافل مقدسة في أوقات محددة. تعال معي مستمعي نتأمل بهذه الأعياد معا.
3: مستمعي الكرام، أسعدتم وقتا. هذه صديقتكم ميسون فهمي تحييكم وترحب بكم في بدء لقاء جديد من برنامج كنوز الحكمة، يقودنا فيه الأخ سهيل موسى. غير مطلوب من الخاطئ إلا أن ينظر إلى الرب يسوع. لا يحتاج إلى النظر إلى الطقوس أو الفرائض أو الناس والملائكة. لا توجد معونة في هذه كلها، ولذلك فالمسألة تتطلب فقط النظر إلى يسوع الذي موته وقيامته هما الأساس الأبدي لسلام المؤمن ورجائه. إن الخاطئ في نفس اللحظة التي فيها يلقي نظرة إيمان قلبي إلى المخلص تختفي جميع خطاياه. إن دم يسوع كنهر عظيم مطهر يفيض عليه فيغسله من كل دنس ويجعله بلا عيب البتة. وذلك ويا للعجب في عيني الله القدوس الذي لا يستطيع النظر إلى الشر مهما كان بسيطا في نظر الإنسان.

في فترة الإصلاح في القرن السادس عشر، كثيرون ممن اعترفوا بتعليم الكتاب المقدس أن التبرير بالإيمان فقط كانوا يحرقون بأمر من الكنيسة الحاكمة، وكثيرون من هؤلاء الشهود الأمناء ختموا شهادتهم بدمهم في محضر جماعات كبيرة من الكهنة والرهبان والمدنيين. ومن بين الجموع المحتشدة حول إحدى هذه الجرائم في فرنسا كان واقفا شاب يسمى يوحنا كالفن، كان يعد نفسه ليكون كاهنا، ولكنه أصبح فيما بعد من أعظم المصلحين في أوروبا. وبينما كان كالفن يلاحظ السلامة والشجاعة التي كانت لهؤلاء الشهداء في وسط آلامهم، قال في نفسه: هؤلاء الرجال لهم سلام لست أمتلكه، ولا شك أن هذا السلام جاءهم عن طريق الكتاب المقدس.

وإذ كانت لديه نسخة من الكتاب المقدس بدأ يقرأ فيها بكل همة ونشاط، وكانت النتيجة أن الروح القدس أظهر له شره وإثمه والخطر الذي يتهدده، فاشتاق أن ينال رحمة الله وغفرانه. وبينما كان يقرأ بترون العدد الخامس من الفصل 53 من سفر إشعياء النبي، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا، ملأ السلام قلبه والفرح نفسه وصاح: لقد حمل على الصليب لعنتي وكفر موته عني وبجلدته شفيت. أخي المستمع، هل تصدق الله وتؤمن بالذي أحبك وأسلم نفسه لأجلك؟

0: نبقى الآن مع فقرة جديدة في سفر اللاويين برفقة محدثنا سهيل موسى، فأحلى الأوقات.
1: بكل فرح وسرور أحييكم مستمعي الأحباء في هذا اللقاء الجديد الذي ندرس فيه كلمة الله. وبما أننا ندرس أسفار الكتاب المقدس على التوالي، فأنا أشجعكم على المتابعة المستمرة للبرنامج حتى يتسنى لنا أن ندرك بشكل أفضل كلمة الله إلينا. أهلا وسهلا بكم معي. كانت لنا فرصة في الحلقة السابقة أن نتأمل في قسم جديد من سفر اللاويين يحكي عن تطهير الكهنة، وذلك في الأصحاحين 21 و22. الكنيسة اليوم تسمى كهنوتا ملوكيا، كل مؤمن هو كاهن ولديه دخول إلى عرش النعمة، وكل مؤمن كاهن مطلوب منه أن يعيش حياة مقدسة بقوة الروح القدس. قلنا إن المركز الهام الذي كان للكاهن يفرض عليه انفصالا عن العالم أكثر من باقي الناس، وهكذا خدام الرب عليهم أن يمتنعوا عن أمور كثيرة أكثر من باقي الناس لئلا يعثروا الآخرين. وتذكر بأن الله يطالبك بمسؤولية أعظم إذا كان قد اختارك لمهمة عظمى. كان على الكاهن أن يبتعد عن الخزعبلات التي يمارسها الوثنيون من حوله، كما أن حزنه كان يجب أن يكون مناسبا لوظيفته ومركزه كممثل لله. كما أن الذبيحة كانت يجب أن تكون بلا عيب، كذلك الكاهن أيضا. الذبيحة ومقدم الذبيحة يشيران إلى المسيح الكامل الذي كان بلا عيب في شخصه وعمله. نعم، يسوع هو رئيس الكهنة الأعظم الذي هو بلا عيب بكل جماله ومشتهياته ومجده. يتابع الله ويعدد كل مجالات النجاسة التي تنحي الكاهن عن مهامه الكهنوتية. على الكهنة أن يكونوا مقدسين في علاقاتهم البيتية وفي محيطهم الاجتماعي والأعمال التجارية وفي كل مجال يتعاملون فيه مع العالم. كانوا مخصصين ومقدسين للرب وقدوة للآخرين. ثم رأينا ماذا كان الدافع من وراء طاعتهم. وجدنا 5 أسباب: أنا الرب، أتقدس في وسط بني إسرائيل، أنا الرب مقدسكم، أنا الذي أخرجكم من أرض مصر لأكون لكم إلها. أنت يا صديقي تخدم الله وتطيعه لأنك تحبه وليس بفرض الواجب. نأتي اليوم إلى تأملات جديدة في سفر اللاويين، وقد وصلنا إلى الأصحاح 23، وهو أصحاح رائع عن أعياد الله ومحافله. كانت هذه المناسبات أوقات فرح ما عدا واحدة، يوم الكفارة العظيم. لم يكن في قصد الله أبدا أن يخلق شعبا باكيا، لكنه يريد شعبا فرحا. وهذه الأعياد عبارة عن مواسم أو محافل مقدسة في أوقات محددة. نراها في هذا الأصحاح مرتبة بطريقة منطقية ذات قصد معين. هناك 7 أعياد باستثناء السبت المذكور في البداية. السبت ليس عيدا، لكنه مذكور في البداية كمقياس للزمن، ونجد أن الرقم 7 هام جدا هنا لحساب الزمن. السبت هو اليوم 7، وهناك 7 أعياد. عيد 50 هو عيد الأسبوع 7، القمر 7 الجديد مع يوم الكفارة الذي يليه، وعيد المظال هو عيد الشهر 7. ولاحقا سنرى السنة السبتية وسنة اليوبيل، وكلها مرتبطة بالرقم 7. كانت هذه الأعياد المقدسة تخدم قصدين اثنين، قصدا عمليا وقصدا نبويا. من الناحية العملية كانت الأعياد لها هدف اجتماعي وآخر تجاري، فقد كانت تجمع الأصباط 12 معا للعبادة والشركة. عادة كان مطلوبا من كل الذكور أن يذهبوا إلى أورشليم 3 مرات للعبادة، وذلك في عيد الفصح والخمسين والمظال، وهذا من شأنه أن يعمق أواصر وحدة الأمة، كما وقد شجع ذلك على تبادل الأفكار والسلع التجارية. الفشل في حفظ هذه الأعياد كان واحدا من أهم أسباب انقسام الأمة إلى مملكتين شمالية وجنوبية. ترتبط هذه الأعياد أيضا بالحياة الزراعية للأرض لا سيما في جمع المحاصيل، وذلك في عيد الباكورة والخمسين والمظال. كان التسبيح لله موحدا مع عمل الشعب. القصد الثاني والأساسي للأعياد هو قصد نبوي وصورة للمستقبل. كل واحد من هذه الأعياد قد تم أو سيتم نبويا، وسنرى أن معظمها قد تم. والآن هذه الأعياد ليست لنا لنحفظها، لأن المسيح قد أتمها. يقول الرسول بولس: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. من الجدير بالذكر أن ليس كل الأعياد مذكورة في هذا الأصحاح، إذ نجد السنة السبتية وسنة اليوبيل في الأصحاح 25 ورؤوس الشهور في الأصحاح 28 من سفر العدد. اسمح لنا مستمعي أن نقرأ على مسمعك الآيات الثماني الأولى من هذا الأصحاح 23.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: مواسم الرب التي فيها تنادون محافل مقدسة، هذه هي مواسمي، ستة أيام يعمل عمل، وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة محفل مقدس، عملا ما لا تعمل، إنه سبت للرب في جميع مساكنكم. هذه مواسم الرب، المحافل المقدسة التي تنادون بها في أوقاتها، في الشهر الأول في الرابع عشر من الشهر بين العشاءين فصح للرب، وفي اليوم الخامس عشر من هذا الشهر عيد الفطير للرب، سبعة أيام تأكلون فطيرا، في اليوم الأول يكون لكم محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعمل، وسبعة أيام تقربون وقودا للرب، في اليوم السابع يكون محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعمل.
1: بالرغم من أن الأعياد تختص بالخيمة، إلا أن الكهنة لا ذكر لهم هنا. كان على الناس أن يجتمعوا ويضمنوا الأعياد في تقويمهم السنوي، كل عيد يشدد على أمر معين. وفي كافة الأعياد نرى تعاملات الله من الناحية النبوية مع هذا العالم عبر الزمن. كل عيد يشير إلى حدث كبير في برنامج الله للعالم. الفصح يشير إلى صلب المسيح وموته. الفطير يحكي عن الشركة التي لنا مع المسيح بفضل موته. الباكورة تشير إلى قيامة المسيح. الخمسين يشير إلى بداية الكنيسة. الأبواق يحكي عن أحداث مستقبلية. يوم الكفارة العظيم يبين عمل المسيح على الصليب لأجلنا، والمظال يشير أيضا إلى أحداث مستقبلية. لا نستطيع اعتبار السبت واحدا من هذه الأعياد، لأنه جاء قبل الناموس ويعود إلى أصل الخليقة، ومع ذلك فقد تمت إعادة تقديمه للشعب القديم، ويعطينا سفر التثنية سببا إضافيا لحفظ السبت. واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر، فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة، لأجل ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت. عندما كانوا عبيدا في مصر كان عليهم أن يعملوا كل يوم، وهكذا فإن السبت يرتبط بخلاصهم من العبودية، وعليهم أن يخصصوا يوما لعبادة الرب. والكنيسة اختارت يوم الأحد لتجتمع للعبادة، لأنه اليوم الذي قام فيه المسيح من الأموات، واليوم الذي اكتمل فيه خلاصنا عن طريق المسيح الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. يوم السبت يختص بالخليقة العتيقة، أما نحن فخليقة جديدة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، يخبرنا بولس. نحن نكرم المسيح بتخصيص اليوم الأول من الأسبوع له. كان السبت عبارة عن أداة لقياس الزمن بالنسبة للشعب القديم، فهو يحكي عن التوقف عن العمل والتطلع إلى أسبوع جديد. وفي السبت ناحية نبوية إذ يتطلع فيه الإنسان إلى الفداء. لقد فقد الإنسان راحته في الخليقة الأولى، والآن لا تأتي الراحة إلا من خلال الفداء. يقول كاتب العبرانيين: إذن بقيت راحة لشعب الله، لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله، كما الله من أعماله. فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لئلا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها. راحتنا صديقي لا تأتي إلا بالفداء والفداء فقط. وما هي هذه الراحة صديقي المستمع؟ إنها راحة غفران الخطايا. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. هذه دعوة الرب يسوع. الراحة والفداء هما المجالان الرئيسان للسبت. السبت ليس عيدا، بل هو مبدأ لكل السنة، إنه توقيت زمني. تحدثنا عن الفصح عندما درسنا الأصحاح 12 من الخروج، ولكننا نراه هنا في إطار برنامج الله. من الواضح أن الأعياد تبدأ بالفصح وليس بالسبت. قال الله في سفر الخروج: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. وهذا الموسم يمثل لنا موت المسيح الكفاري على الصليب وقيمة دمه. إذن نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. أول الأعياد إذن هو تقديم خروف الفصح الذي كان رش دمه على قوائم أبواب بيوت الشعب سبب نجاتهم من ضربة سيف الهلاك المهلك التي وقعت تلك الليلة المريعة على أبكار المصريين فأفنتهم. وهو يشير إلى موت المسيح، ولذلك يذكر أولا لأنه أساس كل شيء. هذا وقد بلغ الفصح أوجه ليلة القبض على يسوع بعدما احتفل في الفصح مع تلاميذه مؤسسا عيدا جديدا على أطلال العيد القديم. وسيعاد الاحتفال بالفصح في المستقبل حسب قول الرب في إنجيل لوقا: لأني أقول لكم إني لا آكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. في اليوم 15 من هذا الشهر عيد الفطير للرب، 7 أيام تأكلون فطيرا. بالرغم من أن هذا يعتبر عيدا منفصلا، إلا أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالفصح. كانوا يحتفلون بالفصح يوما واحدا، وفي اليوم الثاني أول أيام الأسبوع يبدأ عيد الفطير. ويرتبط أصل هذا العيد أيضا بالفصح. كان عليهم أن يأكلوا خبزا فطيرا 7 أيام. للعلم فقط، في إنجيل متى نجد أن الفصح والفطير يعتبران عيدا واحدا. الخميرة هنا وعبر الكتاب المقدس ترمز إلى الشر، والفطير يحكي عن الشركة مع المسيح مؤسسة على فداء المسيح ومصانة بالسلوك المقدس للمؤمن. لم يكن ممكنا أن يمارسوا أي عمل خدمة في هذه الأيام، بل يجب أن يرتاحوا من اهتماماتهم اليومية. والذبائح التي كانوا يقدمونها هي المحرقة والخطية وتقدمة الدقيق. كانت هذه الأيام 7 محفلا مقدسا. الشعب مجتمع حول الرب، ورائحة الذبيحة الزكية تصعد إلى عرش الله. هذا ما يجعل لتلك القداسة التي ينتظرها الله في حياة شعبه المفدي ذلك الرونق الجميل، لأنها مؤسسة على الذبيحة وصاعدة إلى الله في قبول رائحة شخص المسيح الزكية. المسيح صديقي المستمع هو حياتنا، وكل ما يبدو منه في حياتنا العملية يشتمه الله رائحة زكية. هذا ما ينتظره الله من المؤمن، ولا توجد قوة على الأرض تمنع صعود رائحة ثمر بر المسيح إلى عرش الله في السماء. يحكي الفصح عن موت المسيح لأجل خطايانا. بعد ذلك يتحول أساس شركتنا معه من موته عنا إلى الاعتراف المستمر بخطايانا. قال الرب لبطرس: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. هذا يعني أن قيمة الدم تستمر للمؤمن بعد خلاصه. ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. دم المسيح يحافظ علينا طاهرين، هذا هو معنى عيد الفطير. نتابع القراءة الآن من العدد التاسع وحتى الرابع عشر من الفصل الثالث والعشرين. تفضلي يا ميسون.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: متى جئتم إلى الأرض التي أنا أعطيكم وحصدتم حصيدها، تأتون بحزمة أول حصيدكم إلى الكاهن، فيردد الحزمة أمام الرب للرضا عنكم، في غد السبت يرددها الكاهن، وتعملون يوم ترديدكم الحزمة خروفا صحيحا حوليا محرقة للرب، وتقدمته 20 دقيقة ملتوت بزيت وقودا للرب، رائحة سرور، وسكيبه ربع الهين من خمر، وخبزا وفريكا وسويقا لا تأكلوا إلى هذا اليوم عينه، إلى أن تأتوا بقربان إلهكم فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم.
1: هذا العيد الذي يسمى الباكورة لم يحتفلوا به في البرية، بل عندما دخلوا الأرض كان عليهم أن يراقبوا محاصيلهم ليروا أول الحصيد، عندها كانوا ليقطعوه ويحزموه ويأتوا به إلى خيمة الاجتماع ويقدمه الكاهن للرب. لم يحدد يوم هذا العيد، لربما كان في اليوم الأول أو الأخير من عيد الفطير، وهذا مهم جدا لأن المسيح دعي باكورة. يقول بولس: ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، ولكن كل واحد في رتبته، المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه. وموعد قيامة المسيح واضح جدا، إذ نقرأ في إنجيل متى: وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر. في اليوم الأول من الأسبوع قام المسيح الباكورة من بين الأموات، وفي يوم من الأيام سوف يقام الأموات في المسيح، ولكن الآن المسيح هو الوحيد الذي قام في جسد ممجد، إنه الباكورة. قال يسوع: إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. لاحظ أن تقدمة الباكورة أشارت إلى حصاد آت، والمؤمنون هم الحصاد. كانت التقدمات تصاحب الاحتفال بهذا اليوم، لم يكن هناك ذبيحة خطية لأن هذه كانت متضمنة في موت المسيح عندما حل مسألة الخطية بالكامل. هذه التقدمات رائحة سرور، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. إني أنا حي فأنتم ستحيون. لم يكن التمتع بالقمح الجديد إلا بعد ترديد هذه التقدمة أمام الرب. بالنسبة للمؤمن فإن موت المسيح وقيامته تأتيان بنا إلى علاقة جديدة وبركات جديدة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. هذا لا يعني تغييرا في بعض العادات، بل خلع الإنسان العتيق والانضمام إلى المسيح. أصبح لدينا الآن هدف جديد وقصد جديد وحياة جديدة، وهذا لابد أن يؤثر على معظم عاداتنا القديمة. لقد جعل كل شيء جديدا.
2: صديقي وأخي، ماذا عنك الآن؟ هل رأيت بعين الإيمان دم خروف الفصح فعبر عنك قضاء الله؟ ثم هل شاهدت الباكورة الثمينة وهي مرتفعة لتجمع في المخازن السماوية كباكورة أو عربون لك وللذين سيجمعون هناك؟ هل أنت محمي بدم المسيح؟ هذه الأسئلة خطيرة جدا، فلا تطرحها جانبا أرجوك. بإمكانك أن تراسلنا إذا ما احتجت لمزيد من المعلومات حول الإيمان بشخص المسيح، والرب يبارك حياتك.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. بقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: لكن زلنا المصمار.
1: لا حبيبي شكرا.
0: لك وين رايح؟